0: مثل الليلي مثل الليلي عيد ميلادي.
1: عقبال المية خي جابر.
2: خليك خي رزق.
3: عقبال مية خي جابر.
4: قال لي ياكل يا شباب.
1: بسيطة خيي، كل يومين زمان بتاخد مازونيتك وبتعين انت والعائلة من غير شر. ولو خيي حساب حالك خلال بعد بكرة. بس ما قلت لي قد ايه صاروا
4: بعد بكرة بالله.
1: بشرفك قد ايه صاروا
4: بلا فضايع.
1: ايه بدري بقلك عقبال المية، وكان لك اياها بحس صوته رايح مبحوح اجلك.
4: قال لي يا خيي بدري.
2: شو مبحوح؟
1: خيي امبارح قد ما شقلب هالليل صار بريت الخيمة أكل ساقعة وندي ليوم الندي وما كان يوعى وعينه كله وحضر طعم شخر
4: وعيته على الصوت.
1: لا خيي وعينه على الريحة. تا هب
5: عسكر
6: حاضر.
5: في دلالة
6: في دلالة.
5: رقيب دفيق
7: حاضر.
5: رقيب رزق
7: حاضر.
5: رقيب شابر
7: حاضر.
5: بترقيب سعيد
7: حاضر.
5: بترقيب عطا
7: حاضر.
5: بترقيب رافق
7: حاضر.
5: العريف تاني بدري
7: مبحوح.
5: العريف تاني بدري
7: مبحوح.
5: العريف تاني بدري
6: مبحوح. سيدنا
5: يعني حاضر
6: حاضر بس مبحوح. سيدنا
8: يزدروا شباب.
9: يا هلا
5: استريح بعد شوي. واصل حضرة عقيد ضابط جبهة ورئيس الموقع حتى يعطينا أوامر الأسبوع. بدي اياكم تكونوا بكامل الجهوزيه الانضباط والتاهب. مفهوم؟
6: مفهوم.
5: معكم اقل من خمس دقائق تجهزوا حالكم لاستقبال حضره العقيد. بس تسمعوا كلمه تا هب
6: هب
5: بكون وصل حضرته. يعني عيتاتكم قوتكم خيامكم بدي يكونوا مثل الثلج. سلاحكم نضيف الخواص على الراس
6: على الراس.
5: مفهوم؟
6: مفهوم.
5: بلش الوقت. في دلاله
6: في دلاله.
5: انصراف مؤقت لحين الجهوزيه.
6: نحن بامرك سيدنا.
9: فل
1: فل
6: الملك تسرق صدر سيدنا.
4: خير ان شاء الله. شوفيتك من انت جاي يعطينا اوامر الاسبوع.
1: اوامر الاسبوع؟ حط بالخرج من امتى هيدي؟ كل عمرنا نشوفه بالشهر مره.
5: الله يستر. شوفيه
10: انا اخر همي من الاسبوع كله. من بكره بتبلش مأذونيتي وبرتاح من خلالكم خمس ايام.
1: والايه الخير؟
10: انت ما حدا حكي معك.
1: مين عم يحكي معك يا حبيبي؟
10: عفوا ما تكون عم تحكي مع الحيط.
1: معك حق فيصل عم يحكي معك.
10: انا حيط
4: يا شباب. مش وقتها هلا. بنتي ايه والتاني بيشرف العقيد. شو بدكم نخترب بيتكم؟
10: مقهور مني بحيث لي رايح خمس ايام على رقبتك. خمسي بعينك
1: جدني.
4: الله يستر يا شباب. هيدي زياره العقيد مش مريحتني. ما تنسوا انه نحن على حدود على حدود تماس. ممكن كثير تكون الاوامر حربيه.
1: شو خاصنا يا خيي؟ نحن مهمتنا نحرس القلعه ما بنتعاطى حروب.
4: ايه انا صار لي ثلاث سنين بخدم هون ما موص ضرب بعد.
10: واللي سامعك مره مقوص ضرب عوامي مالي بالحرش بس لفش خلقي
1: ويا ريت صابوا.
10: شوفي بس بقى
1: جيتني
4: يا جماعه ما بعتقد في شيء بخوف. هن بيعرفوا انه نحن مهمتنا بس حراسه القلعه الاثريه.
11: ايه وعشرتها صرنا اثريه مثلها.
1: وانا اقول لك شو هالقلعه عمودين ونص وما قاعدين عليهم لنحرسهم كمان.
10: ما تتمسخر يا حبيبي. هيدي القلعه بتشرفك انت وسليلتك كلها. هيدي القلعه وطنيه تاريخيه نرفع راسنا ونفتخر فيها. هون انتصر الامير مندهوس الرابع على جيش المغول سنه 1610.
1: بطل بقى بلش درس التاريخ هلا.
10: من هون انطلقت ثوره المعمرجيه بقياده معلم البطول الاكثر شعبيه انذاك ابو ايسر الرابع عشر. وصلت لكل البلاد المجاوره وحررت ارض وطنك من ظلم الاستعباد.
1: بالشرف هيدا ايش بيت.
10: هون ناصر الظالم مخدعوس الثاني ومضي هدنه جمريه مقابل تحريره. لذلك سموها قلعه الفخر.
1: استاذ بمحله.
10: تمسخر انت تمسخر. ما عندك جنس الحس الوطني.
1: ايه حس على دمك. وتعال شوف كل ليله من عشيه شو عم يصير بين هالعمودين. كل ساعه ونص ساعتين بيجيك اثنين كبل بيعشوا بقلعه الفخر تبعك.
10: اسعدن.
1: ليش يا خيي؟ بتفرج عليهم بيسلوني. بعدين انا وكنت محلهم بعمل مثلهم. شو بدي احلى من هيك موقع؟ غزل بالهوى طلع تحت حراسه مشدده. إيه لو شفنا الأمير مندهوس بعده عيش كان عمل بوشار وعد هو جيش المغول حضروا الفيلم سوا.
10: يا عيب الشوم عليك. عم تسخر من القيمة الوطنية للقلعة.
4: هيش حامل السلم بالعرض أنت كمان. ما الحق توفيق. نحن هون مش مشان قيمة وطنية. نحن هون لأن بلا واسطة ونقطة على السطر. الله يرحمك يا بي. ما كان يا بي يطلع الزعيم المنطقة يقف على خاطره. قال هو ما بيتزلم لحدا. طلعت براسي وكبونا هون.
12: ولك شوفوا هون كتر خير الله بعدنا احسن من غيرنا.
11: ويا بلوج قاعدين عدواويه بالليل ونقرا مجلات بالنهار.
4: نقرا ولا نتفرج؟
1: عفوقه من اول بلا اخلاق اللي خزق صوره هواجس من المجله.
4: ما تلي غزا الصوره.
1: ولك يا شباب شو بنا؟ ما لنا هاي الصوره شاكي للكل. اللي عملها واحد عريري بيسولعني. عيب عليك.
10: اذا فكرك عم تلطشني غلطان يا عيني. انا اصلا ما بهتم لهيك مطربات متطفلات ودخلات على عالم الفن. هواجس احدى الساقطات اللي ما لي الشرف اني اطلع بصورتهم. بدي اغزيها من المجله. بعدين كلنا مجوزين هون. لشو هالتصرف الولادي هيدا؟
1: طب تصرف ولادي سمول يعني. رجعنا للمحاضرة. خلص خيي دق الجرس بحياة أمك.
5: وهيدي صورة مين؟
10: ما لك حق.
5: لك وين هالست يا شباب؟
9: أيوه
5: يكبرني الله.
4: شو خيي سيف ما تكون هواجي صارت قيمة وطنية كمان.
10: مين حطها بجيبتي؟ هيدا تصرف غير لائق.
5: أخ لو بصير لي أتلاقى فيك بس.
1: ولك تسلم لي هالطلة.
4: هيدي مرة ويلي عندي مرة. لك الوقف لك.
11: يقبرني الجمال.
4: يقبرني الجمال.
1: يقبرني الجمال.
4: يقبرني الجمال.
10: يقبرني الجمال.
1: يقبرني الجمال.
10: أنت عيل مش دورك هلا.
1: هيدا عن بدري بحس مبحوح.
10: تأهب.
1: قادر
4: يتاهب بعد. شباب وصل العقيد. وصل العقيد.
1: كبا كبا كبا.
5: عسكر.
6: حاضر.
5: في دلالة.
6: في دلالة.
5: حضرة عقيد شرفنا.
6: احترامي زيدنا.
5: في دلالة.
6: في دلالة.
5: ما راح طول كتير. في اوامر من هيئة الادارة العليا لازم ننفذها تنفيذ فوري. ثلاث نقط أساسية مفروض تطبيقها. أولا بكرة الصبح وصل لعنا عنصر جديد يلتحق موقعنا اسمه العريف سلامي. العريف سلامي مفصول لعنا بسبب مخالف في تفاصيله على ملفه. مطلوب من المعاون في رأس استقباله تعبئة ملفه العسكري وأخذ معلومات شخصية دقيقة عنه.
6: حاضر.
5: ثانيا في بعض من عناصر العدو عم يتموه ويتنكروا بتياب عسكرية بتشبه تيابنا تماما. بهالطريقة عم يدخلوا حدودنا بكل سهولة لينفذوا عمليات ضدنا. الحمد لله الشيء صار بمواقع أخرى الحدود مش بموقعنا، ولكن علينا أخذ الحيطة والحذر تفادياً للحوادث. لذلك لازم ندقق بكلمة السر مع كل عنصر مشك بأمره. إذا عرفها فوراً بيكون من عناصرنا، إذا تردد دغري بنطلع عليه النار. مفهوم؟
6: مفهوم.
5: نقطة الثالثة والأخيرة، ابتداء من اللحظة تلغى كل المأزونيات والفرص لتحول خدمة 24 ساعة بالنهار من هلأ الأربع أيام. السبب نبقى منلكم عليه بالوقت المناسب. المهم انكم محجوزين لمدة اربعة ايام. من بعدها بترجع الامور لمجراها الطبيعي. كل واحد بياخذ مأزينيته السابقة بالتسلسل وبالتنسيق مع المعاون في راس. دعت الاوامر. في دلالة.
6: في دلالة.
5: شو هيدي هون؟ لمين هالصورة؟
6: لمين هالصورة؟ مش لحدا سيدنا.
5: اكيد.
6: اكيد.
5: اعال بخدها انا. ولك يقبرني الجمال
9: في دلالة.
5: استريح.
6: نحن وارثينا.
9: فل
1: فل
6: ملت السكسات سيدنا.
10: الله يسكر يا شباب.
4: ما قتلتن قلب نازل.
10: معقول يصير في حرب؟
1: معقول.
10: بدي نروح البيت.
1: خليك من هوسك بتريف.
5: أربعة أيام عشو؟
11: إنه ليش ما قالوا عشو محجوزين؟
4: إن شاء الله خير يا شباب.
1: مثل ما الله بريد.
4: بسيطة خيي جابر، ليه حيل تشوف العيلة من غير شر؟ صار لي جمعتين وهدول ارجع البيت لحط لك الزاب. بكره ان الله راد بعد اربعة ايام ما بيلاقوك الا واصل. قول الله. اشتقت لهم. انه نحن ما اشتقنا لاولادنا كمان؟ بس شو بدنا نعمل؟ تعودنا على المفاجآت. قول ان شاء الله ما يصير في معارك وكله هين.
10: شو قولكم يا شباب؟
1: مثل ما الله بريد. ديرة ربانية واتكل على الله.

0: والله
1: بعد ما فهمنا لشو هالتدابير كلها.
2: بدنا ننام.
3: ممنوع تسأل، ما شفت المعاوي في راسي في نظر فيه لما سألته؟
4: وشو فيه إذا سألني لشو محجوزين؟
3: عسكري، هيدي أسرار عسكرية، نحن بنعرف إمتى بنقول.
4: يلا عن عرضه شو تقيل؟
2: بدنا ننام.
4: ما هلك تعرفوا زلمة مثبت شايف الرتبة ومش مصدق.
3: الله يبعد له شي واحد يثبت فيه.
1: في ده القلعة براس الطلعة، في ده القلعة براس الطلعة، في ده القلعة براس الطلعة.
4: شو عم تعمل أنت؟
1: عم عيد كلمة السر لما أنساها.
4: عيدها على الواطي ولا بتبطل كلمة سر.
1: رأي برزق صراحة أنا خيفان يصير جبهة مفتوحة على العدو.
4: بخيل الله بلا فعلك أنت. بعدين تفضل دافع عن جدك مندهوس الرابع عشر.
1: ما سمعتوا شو قالوا؟ عم بيصير فيه خروقات على باقي المراكز، ليش نحن بدهم يعوفونا؟
4: شباب في حدا جاي.
3: شو لابس؟
4: بدلة عسكرية مثلها. صون سلاحك.
2: بدنا ننام.
4: غيبتوا فيه صون سلاحك.
5: شو في شو هذا؟ شو في شو شو؟ شو بعمل؟
4: ما حدا يعمل شيء قبل ما نسأله كلمة السر.
6: وإذا ما عرفها؟
4: بدنا نضطر نعوص عليه، على القليلة على إجراء.
5: الحمد لله وأخيرا رح نعوص، إن شاء الله ما يعرفها.
1: شو إن شاء الله ما يعرفها؟ إذا ما عرفها يعني عدو، بدي أرجع البيت.
5: خليه هيك بنعوزك متراس.
4: شباب عم بيقرب العنصر، خليكم منتبهين. ولا كلمة.
7: النده النده النده والورد مفتح.

0: والمعطيون شيكي لجبال العيلي لهدا لجبال العيلي لهدا لجبال العيلي
1: لهدا
2: عينيك
1: ولا حركة
2: عرف عن نفسك
1: عرف عن نفسك
0: أنا سلامي سلامي
2: كلمة السر في دا القلعة في دا القلعة
0: في دا القلعة
2: بعدين كمل كلمة السر
0: ما خلص رحنا في دا القلعة أش بعد في بعدين
2: عسكري في دا القلعة
0: خليك مع شوي نسيتها في دا القلعة في دا القلعة
2: كلمة السر
0: لك مروح عن يتذكر بعرف إنه فيها شيء على الإفكي
2: في دا القلعة
0: خد لك بلعة
2: لا
0: ولع ولعة
2: لا
0: تبع شيء
2: في القلعة
0: أفيش احتمالات
2: حلو في القلعة
0: روح روح عرس لساني عرس لساني
2: استعد للقلعة
0: عرس الطلعة هيها عرس الطلعة
2: نزل سلاحك
0: كتر خيرك
2: عسكري تهب رايب توفيق
0: ايه
2: وصل الخبر للمعاون في راس انه العريس سلامي وصل
0: سيدنا بعد اذنك وين بيصيروا الحمامات
2: ورا التصويني بدك تفوت على الحمام
0: لا هنسأل مشان غير مرة هالمرة مش الحيل بركة فيكم سيدنا سؤال انت الالعاب انت الالعاب انت اكيد حجز خايمة لوحدك لا فيش حدا بيسقي معك بالخايمة ياما بقول لك بينصبوك خايمة وبيناموا تحتك اشبو كرشك جئرني هيك
3: عريف سلامي
4: يا روحي
0: هنا الصال طالع منكم اشقلة عيد
3: عريف سلامي
0: يا روحي عصغار اش حلوين اش بدك بايتي
3: اهلا فيك بموقع حراسة قلعة الفخر
0: اهلا فيك انت اش بدك
3: حضر حالك لا تعبي ملفك العسكري معاون فراس فضل
0: احترامي حضرة الاشيرة تبتوب
3: معاون
0: احترامي حضرة الاشيرة
3: معاون
0: نعم اكيد احترامي حضرة
5: شريف هون نلعبي لك ملفك انصراف شباب عسكري لما ريح
0: لحضرتك قلت انصراف شباب
5: انا قلت انصراف للشباب مش لك شريف هون اسمك
0: سلامي
5: اسمك الكامل
0: هذا اسمي الكامل سيدنا مش ناقص ولا حرف سلامي
5: اسمك الكامل يعني اسمك واسم بيك واسم عائلتك
0: هذا ببطل اسم الكامل بيصير اسم
5: اسمك الكامل
0: سلامي سلامي سلامي
5: اسم الوالدة
0: امي
5: اسم الوالدة
0: مثل ما انا بعيط لها ولا على التذكرة
5: على التذكرة
0: انا على التذكرة عندها اسمين بيا بده يسميها ارزي على اسم مرحوم امه واما بسميها تفاحة على اسم مرحوم امه اختلفوا ببعض وصار بيا عيط لها ارزي واما تفاحة
5: وهي شو اسمها
0: على التذكرة ولا مش لان بيا
5: على التذكرة
0: عيد تدخل المختار طيحل المسألة قالوا يا جماعة هاي بضلوا مختلفين سموها اثنين اول حرفين من ارزي واخر حرفين من تفاحة امه سموها ارحة ونجح الحوار بوقتها
5: اسمها ارحة
0: على التذكرة ولا مش لان بيا
5: اسم الوالدة ارحة
0: ايوه
5: من وين؟
0: من المعدة عيدة الأرحة بتيجي من المعدة
5: ولأنت شو اسم ضيعتك؟
0: عتذكرة ولا مش لأن بي
5: شو اسم ضيعتك؟
0: ظهر البشر
5: مكان ولادة
0: ظهر البشر
5: مكان السكن
0: ظهر البشر
5: وين تحديدا؟ وين تحديدا؟
0: بتفوت بمفرات ضايعة ركز معي شوي بتفوت بمفرات ضايعة أول طلعة أش بدك منها؟ تاني طلعة أش بدك منها؟ تالت طلعة أش بدك منها؟ بضلك مكفى دغري بتوصل على الصيحة
5: ايه
0: بالصيحة
5: بالصيحة
0: في دكانة بتحاول تاخذ لك قرينة قصوصة واحد راس العبد بضلك مكفى
5: عسكري وين مكان سكنك بالتحديد
0: سيدنا اذا بدي لاتك مضبوط مش رح فيك توصل
5: ما بدي اوصل يا ابني بدي بس عيد وين
0: عيد وين بتكفي دغري بتوصل على روم بوين في طريق هيك وطريق هيك وطريق هيك انت بتفوت بولا وحدة منهم بضلك مكفى دغري اول نزلي له ثاني نزلي له ثالث نزلي له رابع نزلي
5: له
0: اش عارفك طالع لعنا على الضيعة قبل مرة
5: كفي
0: خامس نازلي لا سادس نازلي لا لا لا لا ضيعنا كلازم نسبريك النازلي لك التهينا بالحديث هيتا ندور ونرجع بتدور وبترجع اول نازلي لا تاني نازلي لا
5: عسكر ومين
0: ظهر البشر
5: شو اسم الحي
0: حي الدرجي
5: اسم المالك
0: مالك
5: ملك ولا اجار
0: ملك الملك اجار لنا
5: اي طابي
0: طابي واحنا فيش غيره
5: طابي الارضي
0: لا بتنزل درجتين بتصير عنا تحت الارض
5: واخيرا وصلنا
0: بتحول نشرب في جناهوي
5: يسلموا
0: بالشرف عاملين شراب التوت بتشرب صبيعك وراهم
5: بالأفراح
0: طيب خدوا الولاد وطلعوا الأحد عاملين باربيكيون الولاد بيحوشوا بجنيني والمدام تعمل باربيكيون
5: عسكري ما نخش مشيت وين كنت تخدم؟
0: بلد المير تبع الشير.
5: شكلوك لعنا بناء على مخالفة. شو هي المخالفة اللي عملتها؟
0: تحمل سر؟
5: قول.
0: كمشوني عن اتحمم.
5: كيف؟
0: كمشوني عن اتحمم، ماليش بالعيد الآن.
5: هلا شكلوك لعنا لأنه كمشوك عم تتحمم وقت التدريب يعني؟
0: لا، بوقت الحمام.
5: ليش هيدي مخالفة؟
0: حمام الضابط. ايه مخالفة.
5: كنت عم تتحمم بحمام الضابط؟
0: قائد الموقع كمان. بعدين انت شخلت من كيسك، زل متحمم وفتنام وما يسخني بعد فيه، التصاب يجرب هالمي على جسمك.
5: كيف بتسمح لحالك تتحمم بحمام قائد الموقع؟
0: ما كان تاني يوم عيد وانا مترمى على العيد.
5: مكتوب هون انك محكوم يومين حبس.
0: مزبوط، عملت مشكل مرة دعسته.
5: لمين؟
0: خيي.
5: خيي
0: هو بده يحضر لويزا برنارد على الانفيفي وانا بدي احضر لويزا روزيتا على الاسبافي. هو عند انا تنحت كبرت براسنا.
5: والله وشو انت حضرته؟
0: جلسة بالمحكمة.
5: اي ما دخل اين؟
0: على العيد.
5: اي عيد؟
0: عيد ميلادي. انه على اي عيد الواحد بده يخلق عيد ميلاده؟ اش بدي يخلق عيد ميلادك؟ اش بدها دكتوراه هيدي يا حي ما هيدي هون؟
5: مستواك العلمي
0: أبعش أقرأ. بعرف إنه الألف مثل عمود الكهرباء، البي مثل لكن تخطو نقطة، التي هو زيت لكن فوق نقطتين، السي
5: هو زيت لكن فوق نقطة.
0: لا هيدا غير لكن. غيرنا إيه لكن بدنا نشكل.
5: مش مارق محل المدرسة يعني؟
0: بلا مارق مرتين، مرة وقت رحنا هنينا رئيس البلدية بالبلدية، ومرة وقت هنينا البلدية برئيس البلدية. مرة رئيس البلدية بيته فوق بيتنا، صرت تعرف طريق بيتنا، بتفوت بفراد ضايعة.
5: ايه صرت عارفها وسبق وصلنا بالسلامة.
0: بتحول هالمرة بك تنزل، لديك ساعة وصلت ما نزلش هالمرة بزعل اسمك شو بتنزل.
5: شريف بصام هون.
0: وين؟
5: هون.
0: مدري اشتغلالي على اصبعي، بدي فرصة، بدي اشوف حكيم.
5: روح جيب لي الصور الشمسية.
0: جبتها معي بس ما صورتش.
5: للصور الشمسية؟ هاد الصور الصغار شو بالمرة؟
0: اش عارفك طالع عنا على الضايعة قبل مرة. أنا لعبي فوق بالمرة، كل ما أوصل لمطرح بيقولوا ها إجال بالمرة.
5: جيبوا الصور من فوق بالملف.
0: بس تشوف وين حطتهم أمي، خليك معي شوي. وين حطتهم أمي؟
5: جيبوا معك؟
0: مسوك هيدا أقول لك، مسوك هيدا الكالوش، مسوك هيدا، مسوك هيدا، لك مش مغسلته كمان. سيك هايدي.
5: وهي شو الصورة؟
0: هيها.
5: هاي.
0: هاي؟ هاي صورة صاحبتي. الكارل فرانس تبعي.
5: صاحب؟
0: ايه بس هي مش عارفة بعد، أنا بس معي خبر.
5: هلو؟ صاحبها بدون ما تعرف؟
0: عمل لي إياها صور بريس. خي أضمن هيك، هيك بكفل إنه أبتغرش علي.
5: آه فهمت عليك، فرجيت شو؟
0: إيه شلخة، إيه يقبرني شكلي كاشك طيبة، شلخة إيه.
5: لك هيا شلخة، في أبشع من هيك؟
0: إيه أنا.
5: الأوتك بزيادة عرب.
0: الله يديمك عقبال ولادك، شايفه ومش مصدق، مرة ظهرنا سوا.
5: عن جد؟
0: ما هي بيتها مقابل بيتي، هي كان ظهرها من بيتها وأنا سايب الظهر من بيتي. إيش بنكون ما ظهرنا سوا؟ حبيكا.
5: لا بس طهير.
0: إيه بعجبك.
5: روح لقيلي الصور معك دقيقتين، بدي كمل تعبئة الملف. متراي سيف.
0: سيف
5: حاضر، خليك معه لكن ترجع.

0: اسمك سيف؟
1: نعم.
0: وعائلتك وترس؟ هيك بيصير اسمك سيف وترس. لك سيف انزلي شوي معيوزك. الله يخليك فيي استعمل تليفون دقيقتين بس اسالني من وين حطيت لي الصور.
1: ممنوع.
0: ليش ممنوع يا خيي؟
1: ممنوع العناصر تستعمل هاتف.
0: الله يخليك دقيقتين احسن ما اكل عقوبه ولو ما نحن بدنا نصير زملاء.
1: اذا شافك المعاون عم تستعمل هاتف انا اللي باكل عقوبه.
0: دقيقتين ومسكر. الله يخليك ما نحن بدنا نصير زملاء.
1: طيب على السريع شو رقم؟
0: نسيته. هيك بدنا تلفن هلا بيذكرونا في طلوب.
1: كيف؟ معقول ناسي تليفونكم؟
0: ما نحن ما عندناش تليفون بالتلفن شردت انا وقفت له بعت هايدي وهايدي وشي اثنين من هايدي واثنين من هايدي وثلاثة من هايدي يسلموا حط لي هن بكيس اعمل معروف
1: لك هودي سبع رقم
0: شيل وحدة منه رد هايدي مش عايزها
1: علقت رد
0: كيفك طنها عرفتيني انا سلامي كيف عمو محرز طمني عنه
1: هلا وقت وجبات خلصني
0: بيحكيني كيفك عمو محرز مين غلب الطرنيب امبارح ليش ما عفتش على البستوني عفو على الدينيري عف انت على البستوني
1: خلصني
0: طنط لامي عندكم كيفك طنط لامي لك اشعد صار بلويزا برنارد امبارح جال عند روبرتو ياش قال له سوري وهي قبلت كيف تقبل بيعمل عاملته بيقول له سوري وبتقبل اللي ارتكحته قبلنا سوري تكحته قبلنا سوري
1: هلا وقت مسلسلات خلصني
0: الله يخليك الحلقه صارت باخرها بعد في جروريك بس ايه طلعت لامية ايه
1: خلصني
0: طلعت لامية اللي عمو محزي لالطلطنها تعيط للامي عني عيطولها
1: عجل
0: عهمت امي طلعت الدرج بس سبعت وهبه
1: ما في اسانسير
0: لا هو امي مع ضغط وسكر وكاش بيك سكرت
1: بدك تخرب لي بيتي عهمت امك قبل نص ساعه ما بتوصل
0: تلت ساعه يقطع هبلتي
1: شو في
0: نسيت اتصور عند اقوب
1: عن اي صور بدك تسال امك
0: ايه دخلك عن اي صور بدي اسال امك
1: تيتنا العريف سلامي ما معه صور
0: بعذر منك حضرت لاقوب نسيت اتصور عند المعاون اللي بتركته عندها
2: عسكري الاستشهاد ممنوع مشان هيك عقوبتك اليوم تجلي شاليات وكلفه مطبخ يومين خلي رهيبته فيه يصوروا بالكاميرا الفوريه مفروض يكون معنا صور
1: حاضر كاميرا
0: كاميرا بدي اتصور هلي
3: يلا عنهم
0: وين
3: على الكرسي
0: على الكرسي بدي اتصور هلي بدي اتصور هلي
3: قرب لقدام قرب لقدام مش هالقد علي راسك رجع لورا مش هالقد يا زلمه وطي راسك طب طلع اليمين عشمال شوي طب طلع فيي بس واحد اثنين
0: لحظه بدي اشوف كيف طالع
3: ولك شو كيف طالع ما بعد ما صورنا
0: عشاك ناطر ما صورتش
3: عاد يا عمي عاد على ساعدني عليك قرب لقدام طب خليك هيك ما تتحرك خليك هيك واحد اثنين ثلاثة شو بيك بعدك مصبر
0: ما انت قلت لي خليك هيك
3: حرام
1: عريف سلامي فوت على المطبخ بلش بالشلك
0: مترقب سايف في استعمل تليفون دقيقتين بس توفر هاي مطلع الدراج
1: على السريع
0: هايدي وهايدي وهايدي واثنين من هايدي كيفك طلتها انت امي كيفك امي لما شت اوصلتي مش هيك عن تنهشي طيب الحين توصلتي وين حطيتي لي الصور
3: عسكر نهوض الرياضة الصباحية
4: هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
2: شفت العدد كامل
3: رايب رزق
1: حاضر
3: رايب جابر
1: حاضر
3: متراقب سيف
1: حاضر
3: متراقب عطا
1: حاضر
3: متراقب رافق
1: حاضر
3: عريف تاني بدري
1: مبحوث
2: عريف تاني بدري
1: مبحوث
2: عريف تاني بدري
1: بعده مبحوث سيدنا
5: كيفكم شباب
6: يا هلا
3: العريف سلامه العريف سلامه مش موجود سيدنا
2: مش بالصف
3: مش نهائي سيدنا
2: خلي يشرف لهون بسرعه
3: عريف سلامه
0: ايه واعي سيدنا واعي صباح شباب
6: هلا
0: احترامي سيدنا
1: الى اليمين دول
3: عبيون إلى اليمين دور
1: إلى اليمين دور
3: لخيه
1: إلى اليمين دور
0: هلأ زبطت هلأ ركبت
3: ولك يا سلامة عبيلك إلى اليمين دور ليش عم تبرم على الشمال
0: ما توخذني سيدنا أنا فيش ليوي
6: أشبال
3: يلا حاضرين

0: بتعمل عشرة بوش أب بتعمل عشرة بوش أب
1: حبك حبك شد منيح الإجرتين راسك على رفاع الجبهة وبيك تشبن على الجبهة
2: ولما بتحط الطاسي مش ممكن راسك يروق عالشمس بتصفي صاج تعمل عليها مرقوق

0: شو نشطين اليوم الشباب؟
1: ايه ما عادش في صوره لهواجس لان
2: ما عاد في صوره.
0: عليك سلام عطول مخالف نزل بطه.
1: سيدنا ليش عم نتمرن؟ بده يصير في حرب.
0: ما بعرف شو بصير.
1: انه البطه ايش بدك فيه؟ اذا اجاني العدو بالطيران بيمشي له بطه، ولا اذا فعلي رشق صواريخ بفور رشق معديه.
0: عارف سلامه فاز ادبك
1: حمص وسمع لك ايه.
3: سيدنا وصل حضره العيد فجاه وطالب السماع فوري.
0: عسكر تقف
1: إذا القلعه.
4: إذا القلعه
1: كل هون.
0: كل هون سيدنا.
1: بلغن اني جاي. بلغن انه تبلغنا على سبب الحجز.
0: حضره العيد وصلي شخصيا ليشرفنا بتبريغه على تبريغه على سبب تبريغنا الحجز.
1: عما كيف حفظهم هيدا؟
0: هذا سيدنا
1: حجز اربع ايام سبب وجيه وجيه جدا. نحن هون لنخدم الوطن. شو ما تبلغنا من أوامر من نفذ بحب وشغف بإخلاص من أجل حماية هالتراب الغالي.
2: يا ساتر.
1: حضروا حالكم وكونوا على كامل الاستعداد. اليوم بعد الظهر وصل لعنا فريق كامل، فريق تصوير مع كامل معداته، إضاءة صوت ليصوروا فيديو كليب. راح يتم تصوير أغنية وطنية بهالقلعة وضواحية. مركز إدارة طالب منا الاهتمام وحماية الفريق، مساعدته بتقديم الخبرات اللازمة لنجاح العمل. الأغنية للمطربة هواجس.
4: يا ساتر.
1: عسكر
4: حاضر.
1: ما بدي أي تلكؤ، هيدا واجب وطني منكم مثل حراسة القلعة. مفهوم؟
4: مفهوم.
1: فريق تصوير مؤلف من مخرج ومساعدينه، مصور، مهندس إضاءة، مذيعة من تلفزيون لقلقات لتغطية وقائع تصوير الكليب. طبعا على رأس الفريق المطرب هواجس مع مساعدينه، راح بيناموا بالموقع لمدة أربعة أيام. نحن بنتوزع بالمركز الجواني والفريق بينام بالخيم. أكيد خيمة الست هواجس لوحدها تحت حراسة مشددة. مهمتنا تقتصر على حماية الست وفريق عملها بالليل، اما بالنهار فبتتحول مهمتنا لتامين الخدمات اللازمه واعطاء المعلومات التاريخيه الصحيحه عن امجاد هالقلعه والانتصارات اللي حصلت فيها. المخرج راح يختار بعض العناصر منكم ليشاركوا بالكليب تمثيليا. يلي بيوع على الاختيار بينفذ بدون اي اعتراض اوامر مخرج تعليماته. ممنوع منعا باتا تدخل بشؤون عمليه التصوير أو التعاطي مع الست هواجس وباقي فريق العمل إلا بأمر من المعاون فراس. مفهوم؟
4: مفهوم.
1: رح نستقبلها للست استقبال حار ورسم. تصوير أغنية وطنية بهالقلعة العظيمة هو إثبات آخر على أنه مهمتنا بهالموقع الحدودي مهمة وطنية من الدرجة الأولى، كون هالقلعة هي واحدة من أهم رموز الصمود ببلادنا. واحدة من أهم رموز الصمود ببلادنا. تحت الأوامر. في ده القلعة.
4: في ده القلعة.
2: في ده هواجس.
1: ولك يقبرني الجمال.
4: في ده القلعة.
0: اقترح.
4: الله معك سيدنا.
5: فعل.
0: فعل.
4: البلد اسمك فتن سيدنا.
0: شباب سمعت اللي أنا سمعته؟
2: هواجس مشرفتنا شخصيا لهون.
6: نحن افتكرناها أوامر حبيبي.
0: ها أوامر. ها أحلى أوامر سمعها بحياتي وأكثر أوامر رح نفذها من كل قلبي.
2: شو هالمفاجأة الحلوة؟ اجت على القاد.
0: صرنا شهر ونص مقطوعين مثل الدنيا عايشين على الصور، وإز الصور صارت لحم ودم.
2: لحم من دون دم.
0: يا شباب أنا مش مصدق عيني.
2: روق قريبة مش رح تصدق عينيك.
0: هيدا لتعرفوا قيمة القلعة اللي نحن إلنا الشرف إنه نقوم بحراستها.
2: قوم أنا أجري.
7: انت ما شفت عيونك كيف بزوا سمعت باسمها؟
0: ان شاء الله قلتلك شو بكره اكيد رح يكون في حديث ثقافي بين وبينها. هواجس مغنيه ولازم يكون عندها الحد الادنى من الثقافي كونها بتتعاطى الفن.
2: بتتعاطى الفن كل شيء الا الفن.
8: حرمونا نشوف العيله كرمال الست هواجس.
2: بس شي بيحرز هيك يكون الحجز يا بلا.
8: يا عم هيك العمر هشك مشك شوفوا على الاغنيه الوطنيه.
2: درجه ما توخزنيش موسم.
0: مين كان بيقول هواجس بنبصبص على صورتها كل النهار جاي تقضي بهالقد اربع ايام؟ يا باطل والله اربع ايام.
2: الا تنبصش كثير، انا بشوف زهرة بتسوى 600 من هواجس.
0: مين زهرة؟
2: مين زهرة؟ صاحبتي الكارل فرينز تبعي. تعاو تفرجوا على الجمال، تعاو يقبرني شكلك اجي طيب. تعاو ايش رزق كيف لقيت لي اياها؟
0: ولك يا سلامي بعد في امسح من هاي؟
2: ايه انا ايش رافق؟
0: زيادة عرقتك.
2: الله يديمك عقبال ولادك. شباب ليش كشين هيك؟ حد مضرور؟
0: بين دقيقة والتانية بتوصل الست، بدي اياكم تكونوا بكامل جهوزيتكم. حافظين دواركم مزبوط؟
4: نعم سيدنا.
0: نحن جاهزين على الاخر سيدنا. هات لشوف، عدوا لي مراسم الاستقبال على السريع.
3: اول ما توصل الست من التحية. طبعا التحية الفنية مش العسكرية.
0: شو هي التحية الفنية؟
4: اهلا فيك ستة. جربوني الجمال.
0: لا لا لا بلا اخر وحدة. اهلا فيك ستة وبس.
4: اهلا فيك ستة وبس.
3: من بعد العريف سلامي يلي كلمة الترحيب باسم العسكر.
0: هو ما لقيته الا العريف سلامي يلي الكلمة.
2: سيدنا هن عرفوا ايش عملوا، اول ما توصل الست رح يربطوا سيناتهم، انا لساني بضل مفكوك.
0: شو بتقول الكلمة؟
2: بتقول الكلمة اهلا وسهلا فيكي.
5: من كفية بعدين تعيبي لأني
0: عليك سلام أمر عسكري شو بدون الكلمة
5: جاهزين شباب
4: جاهزين
5: أهلا وسهلا فيكي
4: يا
5: كل غنانيكي
4: يا
5: أهلا وسهلا بهزة خصرك أنت يا فنانة عصرك أهلا وسهلا فيكي
4: يا
5: كل غنانيكي
4: أهلا وسهلا فيكي
5: يا
4: كل غنانيكي
5: يا
4: أهلا وسهلا بهزة خصرك أنت يا فنانة عصرك أهلا وسهلا فيكي
5: يا
4: كل غنانيكي
5: مش حلوة
0: عظيم بروتوكولية مفروض يسلم عليا كل عنصر لوحده ليرحب بالست ويعبر لها أنا عجابه نمرق بالصف وكل واحد بيحق له يحكيها ثلاث كلمات بس ثلاث كلمات مش اكثر
3: سيدنا ثلاث كلمات ما بكفي لنعبر عن اعجابنا بالست
0: هيدي مش حفله بنادي ضيعتكم هيدا استقبال رسمي ضمن تنفيذ مهمه عسكريه ثلاث كلمات وبس
5: سيدنا مش عاملين اوفر مع كل ثلاث كلمات بيطلع لك كلمه مجانين بالاشبال
0: علي سليم ولا كلمه بقى
5: كيف ما حسبت ثلاث كلمات
0: هلا ولا كلمه
5: انا اصلا ثلاث كلمات بكفوني البلت ستريك ساتر
0: جليات المركز انت بتجليهم كله
5: جليتهم اوريدي لان عارف بدي اجليهم
3: سيدنا هل فينا نقسم كلمات بدري علينا بحس بعده مبحوح
0: ما في مشكل
3: فازا يا شباب كل واحد صار يطلع له ست كلمات وربع
5: البنت تسرق ساتر ستنا لان ستنا بتسوى ربع
3: من بعد الترحيب من رفاع على خيمتنا اللي رح تقضي تحتها اربع ايام تصوير
9: يا ريتني خيمه
0: عسكر حراسي بالليل ستكون مشدد على خيمه الست ممنوع الصهو والغلط الست امانه برعبتنا واقل غلطه بنخسر قيمه فنيه كبيره
5: يا سيدنا مش هل بتغني دس دس وعدمك حس
4: ايوه
5: هاي بفنيه مرت عمي ساده بتغني احسن منها
3: هاي فنانه استعراضيه شامله بتغني وبترقص
5: مش هل بتضل مشاوبه
4: ايوه
5: مش هل بتضل مفرعه
4: ايوه
5: مش هل محتله كل المجلات
4: ايوه
5: يا عمي هيدي وحده
0: عارف سلامي
5: جليتون
0: رايد توفيق
3: نعم
0: عينت عنصر يحرس خيمه الست بالله
3: نعم سيدنا نعم سيدنا عينت حاله مداورة مع الشباب طبعا
0: سيدنا موكب الست وصل
4: عسكر ده هك
5: مهبين خلصي سيدنا
0: قدم سلا هك
5: اكتر من هيك
0: ترحيب بالست
5: اهلا وسهلا فيكي
4: يا
5: بكل غنانيكي
4: يا
5: اهلا وسهلا بهزة خصرك انت يا فنانة عصرك اهلا وسهلا فيكي
4: يا
5: بكل غنانيكي
9: هلو
5: اي شو نعملين فيكي
3: ليش جمي هيك
9: مين هيك
3: انا صديق ولا عدو
9: انا
3: كلمة سر
9: انا موريس مخرج الكليب هاي ذات فم سعنتي
3: كلمة سر
5: فايدك وري فايدك فايدك اشي كرمة السر اشي كرمة السر
10: دخي كل حليك
5: عيدي ولا سيزاريان
0: استاذ موريس بغيره عسكر نزل سينا هيك استاذ موريس ما توخذنا بس بتعرف اجراءات عسكريه كله لحمايه السد هلا وسهلا فيك
4: يا
0: بموقع حراسه قلعه الفخر

0: هنا راديو كوكبة.
1: ضعيفة قدامها الإيقاعات وراها ما بتفوت. هيدي الشرطات على الفوتات يا فوتي مثل الخلق يا بليها.
2: إيه بليها.
1: زلفة. خدي لي بكاميرتك كم صورة للوكيشن وخلينا نشوف شغلنا.
2: كنت بدي أقول لك لو بتشوف شغلك بكون ممنونة.
1: مين حضرته؟
2: العريف سلامة.
1: شكله أوريجينال. يمكن عوزه بالباك جراوند.
3: بأيش روحي؟
1: بالباكراوند.
3: بالباكراوند؟ أنا ما شاغل بالباكراوند قبل.
1: ما تعدلهم زلفه. رح ياخد أكترية لقطات للألعب. بس عم فكر ياخد كم وحدي هون. أول وحدي هون
2: والتاني هون. لا يكسب تاخد أول وحدي هون والتاني هون والتالتي هون. مش حسين
1: لا لا أنا
2: اسمع مني بتعرف عدي أنا عن إلك. أول وحدي هون والتاني هون والتالتي هون.
1: مش
2: لا تشيخش عش اسمك. أول وحدة هون والتاني هون والتالتة هون وخلصنا بقى.
1: أولك بياخد أول وحدة هون.
2: شيل إيدك من هون.
4: عارف سليمة
2: جليتون.
1: سوري مين المسؤول؟
4: حضرتي
1: بدي حدا من الشباب يلعب دور محبوب الست بالعسكر.
4: أنا
1: بدي واحد بس.
4: أنا
1: بدي يعرف يعمل حركة تبطيئية.
4: أنا ما فهمت أستاذ.
1: يعني سلو موشن على البطيء لأنه في مشهد مؤثر بالغنية لازم يكون في بطء بالحركة. بدي أطلع من روتين لعبة المونتاج والممثل يصير هو المونتاج ديريكت. خاصة بلقطات المعارك نقلة نوعية بعالم الكليبات.
4: نقل بتلاقيه مناسب استاذ.
1: أنا وين هو الأوريجينال؟ يا هو دع دع دع دع دع دع دع دع دع.
5: ايش بدك ايش بدك ايش بدك ايش بدك ايش
1: انت بيبقى لك المشهد رح اعطيك اياه لك بالمبدأ بس بدي اعمل لك كاست صغير.
2: ايش بدك تعمل لي؟
1: تيست صغير قرب لعندي أوريجينال.
2: صار اسمي أوريجينال؟ ايش بدك عيزني بالباك جراوند؟
1: صرفني الشباب بليز.
4: انصراف لحين وصول الست.
2: يلا يلا فرونا بريحة طيبة إذا بتريدوا. الأستاذ عيزني بالباك جراوند.
1: خليك هون فرجيني لحشوف.
2: ايش بدي فرجيك عيني؟
1: ولك اسمعني أنت بمعركة في موسيقى صاخبة مرافقتك فوت بالحيلة.
2: افتح لي الباب.
1: فوت بالحيلة.
2: حيلة.
1: فوت بالحيلة.
2: خيفتنا وشربناها وصرنا فلين. ايش بدك؟
1: أعطيني نظرة فيها قرف.
2: وقف بوجهي.
1: ايوه اعطيني نظره فيها فرح.
2: روح من وجهي.
1: بدي نظره فيها علق وحذر وخوف.
2: فيك تقلي ايش بدك فيها فرد مره حشت قصتون
1: ويكون فيها افق.
2: بدك فيها كبيس؟
1: نو ميرسي.
2: مايونيز صار لك ساعه. بدك فيها اشي ساندويشي هي.
4: عارف سليم عمول اللي بقلك على الاستاذ.
1: لا لا لا طبيعي كتير لذيذ. اتركوا عسجيته.
2: صرت 100 مره قايل لك انت تركني عسجيتي بكش تقنع. سمح لك يا الاستاذ عينك بتعينك. مش حضرة العيد قايل لنا ايش بيقول الاستاذ بنعمل؟ فاذا صوتك مش اسمه ولا كلمه. عايش على البهدله. صرت 100 مرة يا استاذ عطريس.
1: موريس
2: أنا يسئله بس كوني قاعد على سجيتي ومرتاح لتقومني مش بيرجع بيقومني ولا بزمي. شعب راتش.
1: وهلأ بدي منك تركه
2: على سجيتي
1: على البطيء.
2: كيف يعني
1: سلو موشن؟
2: كيف يعني سلو موشن؟
1: مثل بأفلام السينما لما ببطئوا الحركة
2: مثل المشي على البطارية.
1: هي
2: 9 فولت أو 12 فولت.
1: هاي الله.
2: لا بتفرق 9.
1: جرب لشوف.
2: هاي 12 فولت.
1: حلوة.
2: وهاي 9 فولت.
1: عظيم. شو صار؟
2: خلصت البطارية.
1: شرجو
2: لا أنا بطارياتي مني وفيي رشارشال.
1: عظيم. طلع العدو بوجهك. شو عملت؟
2: برامت عنه.
1: رجع تلعب وجهك.
2: برامت عنه.
1: رجع تلعب وجهك.
2: مفيش غير سلامة بالجيش.
1: الموسيقى مصاحبتك.
2: إذا بتريد أنا مصاحب. أنا بحكيش مع اثنين. أنا زلمة ستريكت.
1: ولك اسمعني الموسيقى عم تقوى. تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا.
2: سؤال إيه كلتوم داخلك؟
1: فوت بالحيلة.
2: يا خي هلي بعدنا في الليل.
1: عم بأوصلك.
2: مين؟
1: العدو.
2: مش أشي حدا.
1: صور.
2: صورت لك المشهد.
1: صبتك رصاصة.
2: وين؟
1: بأجرك.
2: أخ.
1: والكراه لازم تعرف صبوك بأجرك.
2: يا عم شايفوا هيدا المشهد قبل.
1: وين؟
2: بفيلم من أولى القفص.
1: مين؟
2: ولو مخرج طويل عريض ما سامع من أولى القفص.
1: عندك نيكولاس كيج؟
2: أيوة هيدا هو نيكولاس كيج. نيكولاس كيج. ما أنا بعرفوش بالإنجليزي بعرفهم بالعربي. نقول القفص بس الفيلم هو حنة ترافولتا اسمه إف بالوش.
1: فيس أف مع جون ترافولتا.
2: أيوة حفظة بتطفولتا.
1: مهضوم أوريجينال.
2: بعجبة كتير بالسلامة بحضر كتير الجريس المهرج.
1: جورج كلوني.
2: أيوة وإليزابيت خياط وإلى آخره.
1: طيب طيب أعطيني وقفة فيها بطولة سمود وعنفوان.
2: نعم.
1: أعطيني وقفة فيها بطولة سمود وعنفوان.
2: هاي بطولة وهاي صمود وهاي عنفوان.
1: شرفات بالعنفوان.
2: ما خصكش.

0: طيب بدي قوي إذا حد وثورة فيك جيبون
1: نطلبون دليفري ليش نجيبون
0: رجعوا يوصلوا لك وبالآخر رح يسيبوك وتسلم العلم لرفيقك اللي رح يحمل الراي ويكفي الطريق ماشي
1: ياخد تاكسي ليش تكفيها ماشي طريق طويل مثل ما انا مبايني
0: رائع مشهد رائع هيدا ايه انت اللي رح تقوم بالدور وبهالوقت ست بتكون عم تغني الاغنية الوطنية وتعطي من جوا زلفة
2: نلفز
0: تكيب جاهز
2: نلفز كله جاهز بلش رفو الإضاءة وتزال
0: عظيم اذا بدك اي شيء طلبيه من المسيور
3: فراس المعاون فراس
2: تشرف بهاد الإضاءة
0: زلفة
2: نلفز
0: خديله ياساتو للمسيور هو رح يلعب دور محبوب الست بالعسكر انا راجع مع الست
2: حاضر استاذ نورة اجرك مسيو
1: شمال ولا اليمين
2: اليمين
1: 42
2: وشمال
4: منن قد بعدن
1: النقاش عم تتزكى لي يعني
4: وشمال
2: 42
1: هل امجد حبلي ولا نفخة
2: لا
1: قصيت بأي شهر
2: بالسابع
1: يغسل عين بيني بالحادش وهذا أول والد
2: لا عندي خمس بنات زازا وزيزي زنا وزوزي زهية والمرة مثمنيني شارب زوزو
1: ايش ابو الزوز ماشي حالك مش عني ردها دونيم وعملت ايش اسمه هذا
2: اكو
1: أيوة.
2: يا حسرة من وين ما في امكانية تركينا على الله
1: يعني مش متأكد انه هذا زوزو ايش ابو الزوز ماشي حالك
2: ان شاء الله يجي زوزو لاني صراحة تعب وجوزي مصري ضل يخلف ليجيب زوزو
1: ايش فرقيني معه هو عني خلف انت بتحملي بطنك قدامك تيجي زوزو وهو بينام طبع بوزو انه خمس بنات لفيه شي حملوه بعدين اذا اجا زوزو وزوز او زوزو زازا اي اسم بده يحمل
2: مزبوط يلا مثل ما الله
1: بيريد يا عمي اش الله حيكلك بالثابت في الصوري في التوكليب باخر مع مرتنا
2: مضطرة احوالنا صفر ما جوزي قاعد بلا شغل
1: تيري هيها ست ولاد الظهر بعضهم لا شغله ولا عامله وحاطت الحجلي بزوزو
2: ما انا اللي بشتغل تقوم بالعيله بعدين استاذ موريس ما بيستغنى عني صار لي ثلاث سنين بشتغل معه مساعدك مخرج هلا صحيح حسب شوي بس ادمي
1: ما تقومش تخلفي بالسابع
2: دخيلك لا
1: ليش لحد يجي الوالد زكي
2: دخيلك لا
1: هيدا انا خلقان بالسابع
2: دخيلك لا
1: صار لك تجي زوزو مثلي
2: دخيلك لا
5: وصلت الست عسكر جوزي للاستقبال
0: بليز الست بتحب الاستقبالات الملكيه وتلفزيون الالات عم بيصور لغطي تفاصيل هالحدث شو ما بتصحوا على الاستقبال بكون احسن
6: نحن مسخين على قصدي ساخين على الاخر ما تعدى الهم
0: قربت الست
6: نحن بالانتظار
0: تفضلي يا ست

0: هاي أشي هاي.
1: يخليني أكون يي. أنت مشهور ما هيك؟
2: حضرت رئيس الموقع
3: باسم الإدارة العليا. منرحب فيكي بموقع حراسة قلعة الفخر الأثري.
0: أهلا فيكي عنا.
1: يا كتير حلوة عدوة.
0: أهلا فيكي عنا.
1: بعد مرة
0: فيكي تحلي عنا.
2: عم بيصوروك ميكينج أوف. قولي اللي لازم تقوليهم.
1: وأنا بدوري فخورة كل الفخر وبفتخر بفخري وفخرنا الفاخر بقلعة الفخر.
0: يا عين
2: ستنا حضرت عائد حابب يقول لك كلمة.
3: أنا من أشد أشد أشد أشد أشد أشد أشد المعجبين فيك.
1: أي حاجة تشد.
3: عفوا أنا من أشد المعجبين فيك. من زمان ناطرين حتى نتعرف عليك. فحلفت الحظ إنه نشوفك وجها لوجه أربعة أيام. رح بيكون لنا الشرف نقدم لك خدمتنا ومساعدتنا خلالهم. شو بتعوزي؟ الموقع بعناصر وقيادته بخدمتك. 24 24. شباب ما بدي وصيكم بالإذن. الواجب عم بينادين. ولك يقبرني الجمال.
2: وأنا كمان ستة من أشد المعجبين فيكي.
0: فيكي
1: موريس بعدهم عم بيصوروا؟
2: إيه.
1: وأنا بدوري
2: بكبر
1: بكبر من دون كبرياء. بكبر محبتكم الكبير اللي متكبرون متكبرون بكبر بكبرون.
0: يا عين
2: لولو أتحشي.
1: لحظة موريس وشي ما دورتوش. ليك وشي ما دورتوش.
2: لا عظيم لا عظيم.
1: بين حلوة
4: بين حلوة.
2: طب طب
1: ما بدي شافت موزيعة تطلع أحلى مني.
4: ما بدي شافت رقاصة تطلع أحلى مني.
2: بتعقدي على مسؤوليتي. يلا جو.
4: من تلفزيون لقلقات مع كل لؤلؤة. من برنامج لقلي تلقلي بفقرت لقلي ومع لؤلؤة من لقلي الغناء العربي الست هواش السلي نجمة بسماء الغناء ملقلق.
1: لا لا لا كتير هالقد كتير خجلتيني.
4: ما فيش كتير عليكي
1: يا حياة قلبي. انت من جمهوري كمان.
4: طبعا انا من اشد المعجبين والمعجبات فيك. لذلك زقينا حيلنا وجينا لنواكب الحدث الفني العظيم. وانت بتعرف انه برنامجنا دايما معود يغطي اهم الاحداث الفنية. وعرفنا من مصادرنا اللي ما فينا نقول مصدرها من وين انك عم بتصوري. واخيرا وبعد طول انتظار اغنية وطنية بقلعة الفخر.
0: اش مضيع هيدا؟
4: خبرينا شو عم بيصير لها العشاء والخفا. شو القصة؟
1: صراحة هلا بعدني واصلة على موقع التصوير. تخيلي 4 ساعات ونص من العاصمة لهون كله كرمال الفيديو كليب. ما فيك تتخيلي الطرقات والمشوار والجوار. يعني ما فيك تعرفي حياة الفنان شو صعبة. بس كله بيهون قدام جمهوري وقدام الوطن اللي عم قدم له هالأغنية الوطنية.
4: فينا نعرف شو اسم الأغنية؟
1: اسمها يا وطني.
4: الله
0: الله.
4: فينا نسمع مقطع منها حسريا على تلفزيون لقلقات؟
1: لا لقيت بعز عقلبي. ولكن جمهوري ناطر بفارغ الصبر. هيدا العمل كوني اول مره اول مره.
2: لحظه ضيعت صفحه. بخوض
1: بخوض. يا الله شو بيجي بعد بخوض دغري؟
0: غمار.
1: ايوه غمار. تسلمولي غمار الاغنيه الوطنيه كله كرمال وطني باغنيه يا وطني.
0: يا عمي اشنا ما تحشمن احنا هون تفتوا فينا شوي. يا كومرومان بروم صبهم شوي بروم. عمو محرز طلطناها. امي وين حطيتي الصور؟
1: وهون بدي وجه تحية للشاعر الكبير اللي كتب كلمات هيدا الأغنية. الشاعر وازن موزون.
4: أما اللحن
1: فهو من ألحان الملحن الكبير الحلاق
2: الخلاق
1: الخلاق طارق بقوي.
4: طارق بقوي أم بقوة؟
1: هو كان طارق بقوة بقى شوي فأنطر على البقوي. وطبعا ما بدي أنسى مصمم الأزياء العالمي الياس الهين اللي صمم لي خصيصا للكليب 13 فستان ونص
4: ونص.
1: طبعا في واحد نص فستان مثل ما عودناكم دايما. خلينا 13 كمين لأنه الأغنية وطنية. وبتعرفي كل فستان مكلف بين حوالي تقريبا 20,000 و50,000 دولار على الأكيد لأنه في تشكشك الماز.
4: يعني الكليب مكلف كتير خصوصا الملابس.
1: طبعا كله في ذا الوطن. وهيدا الكليب رح يكون تحية لأطفال بلادي المعترين المحتاجين اللي بحاجة ل ما بقى فيي حتنزل دمعتي.
4: نزلت من وقف تصوير؟
1: لا بالعكس بدي حتنزل قدام جمهوري حتى يعرف مدى صدقي ومصداقيتي. أها أها أها
2: بعد في أها
1: أها. يلا بزيادة
4: الست هواشي سأسرت فينا كثير. كل فريق العمل عم يشهق من البكي لما شافوا دمعتك الصادقة نازلة على خدك المخلوطة بالمسكرة.
1: عن جد وقف تصوير؟
2: كات
1: كات بليز.
2: ذيس مان سينج.
1: موريس رتوش ميك اب.
2: دان فار رتوش ميك اب.
1: معقول جايبين لي مذيعة أطول مني؟ وين الطبلية؟
2: طبلية
1: طبلية
0: طبلية. سيدنا في فوت على الحمام؟
2: لا
0: ضروري سيدنا الآن حديثة.
1: اوكي ريدي.
2: مغير كادر بتقفي بين الشباب ستنا
1: على الطبلية
2: على الطبلية
5: على الطبلية.
1: هاي شباب.
5: هاي
1: شو يا قصيرة؟
2: طب
1: يا حياة قلبي.
4: ستنا شو فوقت هالأغنية الوطنية ولش هلأ بالذات؟
1: هلأ وقتها درجة الأغنية الوطنية درجة مش درجة شباب
5: مالو.
1: بعدين بتوخزيني في كم وحدة عم بيستغلوا الوطنيات حتى يبينوا على الساحة ويبرزوا فساتينهم. أنا لا لا أنا عم خد غمار الأغنية الوطنية خدمة للقضية.
4: أي قضية؟
1: هاي الله قضية. شو القضية درجة هاليومين؟ أنا رح غنيلها بقلبي وفكري وروحي.
2: نسينا نأيد أي قضية.
1: إذن أعزائي المشاهدين خلي يكون معنا بعد الإعلان. إحنا بقى مع من تبقى عفوا مع من تبقى من التغطية الكاملة الشاملة للحدث الأبرز على الساحة الفنية. كليب وطني لنجمة النجمات الست هواشس. كم معكم لؤلؤة من برنامج لقلي تلقلي فكرة تلقلي.
2: كم قدامي تفرجي.
4: اخ لما مدير المحطه جبرني غدا هالمسخره الله ما بيجيبني لهون.
6: من صاحبي مع يلي مصاحبها مصاحبي مع يلي المسؤول.
4: اي مسؤول عم تحكي جد؟ هلا عم صاحبي
6: ليش مو وطي صوتك مش عارفه بعد ما نص البلد صارت عارفه.
4: وليش بده وطي صوتي؟
2: ستنا العسكر حابين يتعرفوا عليكي فردا فردا.
1: ما قال جلادة حدا تعباني موري سست ما شفتني كيف طلعت على الطبليه ورجعت نزلت شي بهلك. طيب
2: ستنا عيب رح يساعدون اربع ايام ورا بعضهم على القليله سلمي عليهم.
1: طيب على المشي بطريقه استعراضيه.
2: طريقه استعراضيه
1: فاذا صوروا ما بدي اتعب على الفاضي هيك هيك بدي مثل صوروا.
2: اوكي صوروا الست عم تتعرف على العسكر.
1: يلا حاضرين.
2: طب
1: يا حياه قلبي.
4: وهلا الست بتوضع المعهود رح تسلم على العسكر الموجود بالقلعة. هالقلعة اللي رح يتم فيها تصوير الكليب وهالعناصر هن اللي رح يشاركوا الست بهالعمل التاريخي ان كان من الناحية الأمنية أم من الناحية الفنية. وكلمة من العسكر.
7: أهلا فيك ست هواجس. أنت وسام من أوسمتنا.
1: شكرا.
8: أنت شرف من مشارفنا.
1: أهلا.
9: أنت هاجس من هواجسنا.
1: شكرا.
10: أنت قلعة من قلعاتنا.
1: شكرا.
11: أنت شرف من شرشفنا. أنت فخر من مفاخرنا. وأنت
12: يلا صحيب هلا وقت تاريخ. انت
1: ايه
12: انت شرقوطه من شرائطنا.
2: قد
1: معقول جد بليز
2: وقف بصوير
13: ردكنز
8: عريف سلامه
12: جليتون.
1: مين هيدا؟
2: هيدا العريف سلامه حرام عقلته عقده بس شكله كتير اوريجينال. رح نعمل نقله نوعيه اذا كان هو بطل الكليب.
1: هيدا
12: هيدا بعينك عيني
8: عريف سلامه
12: جليتون.
1: مش شايف شكله؟
12: مش شايف شكلك انت
8: عريف سلامه
12: جليتون.
2: هلا بتشوف شو مهضوم. يلا رح نعمل بروفا للغنيه ليفوتوا شباب جوا. فيليب بدك ضلك مركز معي حتى ضلك على المواقع ونحدد كادرات باحنا الغنيه. زلفا
1: انا هونيك استاذ.
2: جيب المسجله للافيه.
1: يا حمايه استاذ
2: عظيم اغني بتحط بلاي بيطلع صوت رصاص وانابل انفجارات بهالوقت. عريف سلامه
12: ايه
2: كون راكد الركضه البطيئه اللي اتفقنا عليها
12: تبع الباك جراوند
2: لتاسد واز بينصاب.
1: واو كثير مؤثر.
2: شباب انتم بتردوا ورا السد.
12: ورا السد
2: جرب المسجله. ما تخافوا ما تخافوا مسجل كرمال المشهد.
1: بوريس البروفا بدك تصورها؟
2: اكيد لا. زلفا ما بتحطي صوت رصاص الا بصوت ايدي. اوكي
1: اوكي استاذ.
2: حاضرين
12: حاضرين.
2: توب

0: هكذا اسم البلاد مهب الريح لذا وجب التوضيح
1: لذا. اوعى تفتكري انه الامراض اللي بتقضي على الانسان هي فيروس، ابدا بالعكس، هالامراض هي الدواء للطبيعه والانسان هو الفيروس اللي عم يقضي على الطبيعه، فاللي بينقص الطبيعة من الانقراض أي من الإنسان هي الأدوية اللي نحن بنسميها أمراض. اتطلعي، ردم البحر، الكسارات، التلوث، الأوزون، هيدا مش تعدي على الطبيعة ومين سببه؟ نحن. فهمت علي؟
2: ايه بس أنا كان سؤالي شو رأيك بالست هواجس؟
1: رح جاوبك، ولكن كيف لقيتي لي فكري؟
3: بيسوى سرماية. ليه ما بندفع شو بشاعد بالبناية؟ هو بيدفع مثله بكل الجيران. عطوني معارض هالنوتة. بكرة أنا سركبت البوابة رح استعملها ولا لا؟ ايه مش مستعد ركب على حسابي انا. قولي له ما باي واقف سيارته محلنا ما زالوا هيك. بعدين تركي لي اياها نسند هالبنايه. كل يومين اجتماع وخناقه على الفاضي. بتحكينا انت؟ والله صرت امين صندوق. اي متى هي؟ الليله عينوك. لا خليكي، بوست حلو انه هلا صرت جوز الامينه. الحمد لله
1: ونشكر الله انه عنا ببلادنا فنانات مثل هواجس، رمز من رموز الفن وقلعة من قلعات الغناء لا تقل شأنا عن قلعة الفخر. وهيدا الكليب هو لقاء بين قلعتين، قلعة فنية وقلعة تراثية.
3: يا قلعلو وانت قلعته، لو بينقلع من تحت البناية هيدا ما بكون أحسن. بشرفي بشرفي إذا بعد بشفط أو بزمر تحت البناية بدي كسر له إياها الدبل دو تبعه. قولي له البنت بعدها بالمدرسة، هلا مش وقت حنك.
1: مش طق حنك أبدا. اللي عم تعملوا هواجس فن، فن قائم بحد ذاته، هزة خسرة تحمل كثير من المعاني الايديولوجيه الفكريه المتناقضه مع عبثيه الاغراء المعتمد بهيكليه المرادفات.
3: ما فهمت شيء، عم يخش الخط. الو، ايه سامعك. قلت لك ما في شيء، غاره وهميه مثل كل مره بيصفح ولينا مش علينا. ولك بكره بعد شهر بيجوا بيعملوا نفس القصه، ما محلك تعرف التوقيت. ولك ايه مرت على سلامه.
4: هذا عيط ليه؟
3: لا اعطيني اياه. جادو بابا اسمع كلمه امك وفوت ادرس. انا بعد يومين جاي على البيت. ايه طنط هواجس بتسلم عليك. رح سلم لك علي يا حبيبي. اعطيني امك يا اختي. ايه مضيطة اوتوغرافات، واحد لالك واحد لجاد واحد لسالي واحد لالي. ام انت عبد اوتوغراف كمان؟ إيه لا هلا بلا، ما انا دوري الليلة اخلص لخيمتها. لا مش بتبين على التلفزيون، على التلفزيون احلى. المهم هلا انا بعد يومين جاي على البيت، ما تنسيني الغمة. ليكي وصيت ابو تامر على النية؟
1: النية خدي النية مثلا، الناس بياكلوا النية مثل الوحوش، هيدا مش تعدي على الطبيعة لما بتاكل لحم ثرواتها مثل النية مثلا.
2: بس اللي عن عرضها في اطيب منها.
1: انا ما بحبها، ما لقيتها طيب
2: يعني ضيقة
1: دوقان، بس بلاقي الهمبرجر اطيب منها. النية
3: ستنا ستنا.
2: مين؟
3: انا توفيق. ماشي بس جيت اشوف بدك شي، عايز شي
2: ببرغش. هلكني البرغش توفيق.
3: ستنا نحن صرنا معودين على البرغش، خانتك بعدها مرحومة غير مطارح. مزارع برغس.
2: بس ما انا صار لي ليلتين ما عم فيي اخفى وهيدا الثالثه.
3: ونحن كمان بس مش عند البرغش. يلا بسيطه تحمليهم بعد ليلتين.
2: ما انا دغري بوري بس العاصني شيء
3: اكثر من هيك.
2: نعم
3: ستنا في عزبك باوتوغراف واحد لحماتي منتهى، بتحبك كثير.
2: يا حياة قلبي منتهى من جمهوري كمان.
3: كل الجمهور من جمهوري.
2: شو بدي اكتب لها؟
3: خفف ناء على صهرك، ما اطيب التمنيات، ما بتطيقني لان
2: لا منتهى طيق صهرك مطربة الشعب الاولى هواجس. مزبوطة هيك منتهى؟
3: كيف ما كانت بزياده على منتهى. ستنا شو رايك نعمل غنيه ديو انا وياكي؟
2: ديو ليه انت صوتك حلو؟

0: نرجع.
1: حرام. إذا بدك شيء أنا ورا التصوينة الحمام يعني رايح اتمرن وراجع.
0: ما تطول بخاف وحدي.
1: خلص دوامة أختي. رحت مرة الحرام.
2: بالحلقة الجاية. يلا بزيادة لليوم أنا كتير تعبت بدي أروح نام.
3: أصلا صار أنك كتير رشز للميكينج أوف.
2: أقولك نظفوا لي خيمتي.
3: إذا لا نامي بخيمتي.
2: بس فيليب طب انه لا حضرتها عندها حرس ونحن لا شو نحن برغاش
0: اصف على البرغاش
4: ستنا
0: مين
4: انا سيد
0: شو بدك كمان بدك فوتوغراف خلص تعبت ايد اليوم كل نهار تصوير وكمان بدي امضي
4: لا ستنا بس انا عندي انتقاد حابب احلك فيه وبتمنى تقبليه بصدر رحب
0: طبعا ما رح تلاقي صدر رحب قد صدري
4: ستنا بأغنية كرشك عالي يا خالي مزجتي بين المفهوم الديماجوج الخالي من السلبيات الجزئية بالسوريالية اللافكرية ليش؟
0: فيك تسألني سؤالك بالعربي بليز؟
5: سعيدة ستنا
0: يسعود
5: ابن ليلو بده يحكي معك إذا بتسمحي بحبك كتير
0: عطيني هاي ليلو يا حياة قلبي أنت من جمهوري كمان يلا باي ليلو خلي لك كتير زاكي اسم الله
5: وحافظ لك كل أغانيكي وبده صورة
0: لا مين عم بيسوي باباراتزي؟
6: إذا أنا ستنا جابر ما تعطى لهم هالصورة لبنتي رشا ما رشا
4: من جمهوري كمان
0: يا حياة قلبي
7: ستنا بتسلم عليك المدام بتقلك بدها صورة لإلك لتعلقها بالأوضة
0: انت اشتري حيالله مجلة اكيد بيطلع لها صورة لإلي
7: ما هي بدها اياها هلا لأنه مش عم فيها تنام
0: ما فيها تنطر لبكرة
7: صعبة ستنا سأليني إلي
4: سيدنا عسكر
8: حاضر
4: شو عم لهم كل واحد على مركزه يلا بشوف عفوا ستنا ما يكونوا عم يزعجوكي
0: كتير كتير في برغش
4: مبلوم البرغش ستنا اذا حامح وليكي
0: ياي حلو حبيت خرج غنية مبلوم البرغش ستنا اذا حامح وليكي
4: البرغش من حقه ستنا يبوسلك ايديكي
0: يبوسلك ايديكي ليكي
4: سلامتك الف سلامي على فكرة كنت رائع اليوم بمشهد الحب مع سلامي
0: ثانكس
4: ستنا ما في طول كتير هيدا رقم الشخص اذا عزتيني بشي انا بالخدمة خاطري شوفي بكرة
9: معهم فرص تعطى من هون
4: أم شو ستة زعيز الشي سيدنا
9: بس عايز سي من أنك عايز سي مع مركزك
4: حاضر
9: أنا عادة ما بنام بالموقع بس الليلة جيت مخصوص لأتأكد إذا عم تتمتع بالراحة التامة عنا
0: صراحة كتير تعبت هاو يومين التصوير هلكوني وإجيت الغارة الجوية أصفت لي نص عمري
9: بسيطة نحن معودين على الغارات واسمحي لي قلك أنت أجمل وأنعم غارة داهمت موقعنا
0: ياي هيدي غنية تانية أنت أجمل غارة داهمت موقعنا
9: من أول ما شفناكي بحبك وقعنا
0: ياي رح تلفن الملحن تبعي خلي يطرق لشي لحن يوناني خي صاروا غنيتين بالألبوم الجديد
9: ما في يطول كتير هيدا رقمي الشخصي في حال عزتيني بشي
0: واو حلو رقمك
9: مقدم
0: عن جد
9: طلبيني عليه مرة بصير بطلبك عليه كل مرة بالإذن الواجب عم بيناديني عسكري شو عطا من هون
10: أنا مريض كله شو عنا مبين
9: دورية سنوية ما خصك
10: ايه موفق هو
0: مين
10: أنا موريس
0: خير موريس شوفي شو بدك جاي لعندي بنص الليل ما تقلي في مشهد مش ضابط
10: بالعكس كله ضابط بس مزاج معالي مش ضابط اتصل هلا فيي قال صار له فترة عم جرب يحكيك خطك مسكر
0: خير شوفي شو بده معالي الشريف
10: هو معالي الشريف معصب كتير
0: قلت له رايحة أربع أيام دبر حالك
10: مش هاي القصة القصة أكبر من هيك
0: خوفني موريس
10: فعلا شو بيخوف
0: موريس احكي
10: في مجلة كاتبة عن علاقتكم
0: مش أول مرة
10: هالمرة بالتفصيل
0: مش أول مرة
10: هالمرة مع صور
0: شو؟
10: ضغط واصل للمية لأنه عم يضغطوا عليه أخصامه بهالصور
0: من هو هالبلا أخلاق اللي صورنا؟
10: أنت قلتي بلا أخلاق
0: يقطع حبلتنا كيف ما انتبهنا؟
10: أنت قلتي يقطع حبلتكم
0: موريس شو الحل؟
10: ما علي لي الحل مشان هيك اتصل فيي لازم نضيع الشنكاش
0: ما فهمت
10: هيدي الصور مش كتير حميمة يعني إذا بدكم تنفل عليه أبعد فيك
0: ما فهمت
10: ما علي بذكرك بغضب شديد إنه الانتخابات على البواب مؤخرا قصتكم صارت كتير مفضوحة مش لمصلحته هالعلاقة توصل للعلن
0: يصر له
10: ولا لمصلحتك كمان انت نجمة لكل الناس ومعالي مثل ما عنده كتير محبين عنده كتير مبغضين وانا واحد منهم فليش لا تخسري شريحة كبيرة من جمهوري
0: مزبوط
10: باختصار حوالك حسابك ببنك البحبوحة مليون دولار قال لازم نلاقي ربوق على السريع
0: شو؟
10: عريس وهمي خطيب وهمي حبيب وهمي المهم تتجي الأنظار على واحد جديد وتبعد شكوكو عن معالي وهيك منكم كذبنا الخبر وفات مقطوع
0: هيدا فكرته؟
10: وانا بوافق عليها ما تنسي هالصور زادولك على رصيدك مليون دولار طبعا مخصوم منهم اجر الخطيب الوهمي واتعب مدير الاعمال
0: يعني هدي بيبقى لي
10: 800,000
0: حلوين بشتري فيهم لانش موديل 2011 كتير سريع
10: والخطبه لازم تكون اسرع انتخابات الاسبوع الجاي يعني معنا ماكسيموم 48 ساعه لننشر الخبر بالجرايد والمجلات ونعلن عن حبيب الرسمي على شاشه التلفزه
0: فكره حلوه همروجه جديده برجع بحتل فيها المجلات عن جديد
10: تسمحي لي لاقي سعيد الحظ انا
0: ما عندي مشكله بس ما يكون غير شكل طويل عضلاتي ونخضر على زرق شعر اشقر على فوشيا باختصار ما يكون حلو
10: ما عندنا وقت ننقي بدنا نلاقي حيالله حدا يقبل
0: ما بقبل بحيالله حدا يي
10: هلا مش وقت غنج بدك تخسري مزراب ذهب عم بيشتي عليك مصاري خلي علاقتك معالي المسؤول سريه واعملي عملك عنه
0: اوكي ياي والله ضجه رح تصير بدها تفقع جوانح لما تشوف الخبر بالصحف
10: شو رايك نضرب الحديد هو وحامي ونعمل همروجتك هون
0: هون اخطوط تمام
10: ما انت هون لؤلؤه هون لا الاف هون العريس هون كل شيء هون كل شيء بينطلق من هون، هيك بنسوي أكتر وأكتر للكليب اللي عم يتصور هون.
0: ما لك هين يا موريس، أنا ما كنت بعرف شو بعمل لو ما أنت هون.
10: في دماغ هون زلفا.
0: أنا هون.
10: بكرة ما في تصوير.
0: ليه استاذ؟
10: في خطبة الآن.
0: ما فهمت استاذ.
10: مش ضروري تفهمي، ابعتي لي ورا المعاون فراس على السريع وقولي له ست ست
0: ممغوصة. سلامتك ستنا حاضرة، شو بدك من المعاون؟
10: ما بدك تنقي العريس؟
0: للعسكر؟
10: سوري هو، كان بدي يكون إلي الشرف بس أنا مرتبط. ألو لؤلؤة وعايتيك؟ وعي على البرغش، تفيت لينا هلا بساحة الموقع؟ لا ما فيني أقعد للصباح. اسمعي اللي عم اقول لك عنه لازم مش عبالك تغطي حصريا خطبة فنانة الشعب هواجي.
2: أنا حاضرة، شو بدك مني موريس؟
10: قولي لها مبروك للست بدها تخطب.
2: مبروك، بس مين؟
10: بعد مش عارفين.
0: عندك شيء ابن حلال تحت ايديك؟ سوري
10: اليوم بنعرف مين المحظوظ، بس بدي منك تكوني رادي لتغطي هالحدث الفني الضخم. هواجس تخطب على غفله على خطوط التماس.
0: بدنا نعمل خطه بهالخطبه.
2: انا جاهزه بس مش جمعه الجاي بليز، لانه مسافر على الخليج عندي تغطيه مهرجان السحرة.
10: لا لا لا، ماكسيموم بكره.
2: شو
10: بكره الخطبه بهالموقع بشرفك؟ في اوريجينال اكثر من هون.
2: طيب ليه مستعجلين هالقد انه انتم حاضرين؟
0: كله حاضر بس ناقصنا العريس.
2: حلو
0: موريس بس ليه والعريس عيطوله. تحضير الخطبه هلكنه. حقابلكم صبايا.
8: ميرسي.
11: سامي بدها الست تشوفينا نخدمها.
10: الست ما بها شيء، ما غفناها بس للتمويه. عايزينك مساله سريه، ما بدنا نعمل بلبله. اجدان مين من عناصرك مجوز ومين لا؟
11: ليه؟
10: جاوبني بليز.
11: بدي ارجع للملفات.
10: ما عندنا وقت، خلينا نبلش من فوق ونازل. كولونيل.
11: ليه عم تسال؟
10: كولونيل مجوز؟
11: من زمان.
2: رقيب رزق.
8: جوز.
2: رقيب توفيق.
8: جوز.
2: بترقب سيف.
11: متزوج.
2: بترقب عطا. بترقب رفيق. رقيب جابر. العريف تاني بدري.
0: العريف تاني بدري.
2: العريف تاني بدري.
8: جول بس مبحوح سيدنا.
11: عسكر انصراف مثل البرق.
8: حاضر.
0: وحضرتك اجيدان؟
11: عريس جديد.
0: دوماج كان بدي عرفه عبنت خالتي.
10: مين بعد فيه؟
2: العريف سلامة.
11: هيدا الوحيد الأعزب بيناتنا.
10: الأوريجينال؟
11: أيوة.
10: فكرة وينو هلأ؟
11: عم يجلي شاليات بس ما عم فهمت ليش كل هالأسئلة.
10: قريبا بتعرف اجدان، ميرسي كتير. عالسريع المطبخ لعند العريف سلامة.
2: زيادة على رقبتها.
11: مدام زلفا؟
0: نعم اجدان.
11: شو القصة؟
0: ما في خبرك اجدان.
11: وإذا قلت لك معك صبي؟
0: كيف عرفت؟
11: لأنك مشيتي باليمين. عادة اللي بتقلع باليمين بيكون مع صبي. زوزو.
0: الله يسمع منك.
11: ايه زوزو خبرينا شو القصة؟
0: ست عم تفتش عريس.
11: كيف؟
0: ايه حقا يمكن عم تفتش على استقرار، بعدين ما عادت كتير صغيرة.
11: ومنو صعيد الحصة ليمة؟
0: هيك الظاهر ما في غيره عزب، بس بيناتنا مش لابقين.
10: زلفا!
0: نعم استاذ! لا!
11: شو في؟
0: العب بالشمال!
10: شو قولك بيقنعوا؟
11: يعني إذا ما اقتنع هالمرة انسى أمره. كل رفقاته حاولوا يقنعوه وهو معند ما بده. هيدي آخر خرطوشة، إذا ما اعتنى من حضرة العيد يعني خلص.
10: خلص حلي عني يا أختي وقعدت تجيبي لهم سيرتي.
2: بيك شي فيليب، وصلت للمئة ألف دولار مع هالمصطول سلامة ومش عم يقبل.
10: معه حق.
2: ما تنصت المثله، أنت الوحيد اللي باقي أعزب.
10: أنا قد ابني يا عمي، شو بدك تحرقي لي مستقبلي؟ بعدين أنا بحكي مع بنت خيو لمدير البرامج بالتلفزيون، وعدني إذا تزيدوا لي معي شدوبل مع بوست مدير تصوير، بيجي بخطب هواجس.
2: قد ايه بدك لتجمع 100 ألف دولار؟
10: وقديش بدك؟ ما بقبل كون ربوه لبليون دولار. بعدين تقبرني لورا شايفها ومش مصدق ما حدا مثلها، إن شاء الله تكون صوفيا لورا.
2: وش تفصيل؟ اخ يا ريتني رجال.
10: قلت لك لا يعني لا.
12: شو كولونيل طمني؟
13: لا يعني لا مش عم يقبل، اللي هو بيحبها لزهره ومش ممكن يستغني عنها. وما بيقبل يكون ربوء ولو مليون دولار.
10: شفتي؟
13: وما حدا مثل زهره ان شاء الله تكون فاتن حمام.
10: شفتي؟
2: انت قلت شوفيا لورين.
10: قلت له مستعدين نوصل ل 150 الف.
13: قلت له عبس دق المي مي.
10: قلت له امر عسكري.
13: ما بقدر اتخطى صلاحياتي، انا بنصحه بالموضوع بس ما لي حق امره. حكيته على وقت ونصحته ما كان يقتنع. لو بتعطونا شويه وقت بندبر حي الله حدا وبنص السعر كمان. في 100 واحد بيسمنوا يخطبوا الست، بيتبحبحوا من مايل وبيشتهروا من مايل.
10: ما بقى معنا وقت لانتخابات الاسبوع الجاي، بليز لازم نحاول بعد.
13: يلي علي عملته بالنتيجه انا ايد ما وعملي حق اتخطى حدودي، استفلوا منكم له.
10: اجدان بليز حاول بعد.
11: اكثر من هيك مش مستعد اسمع منه ولا بهدله بقى. اخر مره ما رضي يقابلني. ها والله اخره.
10: زلفا.
0: نعم استاذ.
10: تعي شوي.
0: لحظه استاذ، لا ارجع قلع.
10: شو عم تعملي؟
0: عم بلع باليمين لاجيب صبي.
10: مين قال لك باليمين صبي؟ باليمين بنت بشمال صبي.
0: اكيد
10: 100%.
0: يا الله لي فتره عم بلع باليمين.
10: قلع بشمال وروح جيبي لي شجره من الفان.
0: اوكي استاذ.
10: هو
0: شو موريس لقيته العريس؟
10: لقيناه بس
0: شو بدي اعرف مين؟ اذا مش عزوقي ما وقف خطبه.
10: لا عزوقك بس انت مش عزوقه.
0: نعم.
10: هو عندنا مشكله.
0: على السريع موريس.
10: مش عم يقبل.
0: شو؟
10: العريس مش عم يقبل يخطب.
0: مين هو هالقمة اللي مش عم يقبل فيي؟ انا هواجي سواجيس وفي مخلوق على وجه الارض بيرفضني؟ انا اللي بركع بالروس حدا بيسترجي اللي لا؟
10: ايه
0: مين؟
10: العريف.
0: مين موريس؟
10: العريف سلامه.
0: ما غيره؟
10: بطل الكليب.
0: ما يكون صدق حاله انه بطل.
10: لا بس قال هو مرتبط بوحدة اسمها زهرة.
0: زهرة شو هالاسم هيدا؟
10: بحبها وناطر ليرجع يشوفها.
0: عرضتوا عليه مصاري؟
10: وصلنا لل 150 ألف.
0: وما قدي؟
10: لا قالوا مليون دولار مش مستعد يخون حبيبته حتى لو ما بيعرف وينها.
0: منو هين هيدا عم بيتحداني؟ أول مرة بحياتي حدا بيستفزني هالقد.
10: المشكلة إنه ما بقى معنا وقت.
0: رضينا بشو ما كان وشو ما كان ما رضي فينا. ياي حلوة خرج غنية، يلا بنزيدها على الألبوم.
10: هو بعد ما نقل من 24 ساعة وكل شيء بين إيدينا، الإعلام موجود، المعازيم موجودين، المنظمين موجودين، ما باقي إلا العريس.
0: تركوا علي.
10: أنا قلت هيك.
0: بهيدا الجردة بده يوقف بوجهي، ما بكون مطربة الشعب الأولى إذا ما بخليه يقبل مثل الشاطر، لسا صارت شخصية، وأنا بعرف كيف بدي فرفك له مناخيره.
10: وشو بدك تعمل؟
0: طلب من الحرس يحطوا حرس على خيمتي.
10: وبس؟
0: بس.
10: سلفا.
0: جاي جاي هون أستاذ.
10: لقيني على السريع عند معاون فراق.
0: حاضر.
12: ولك عطا عم تسمع اللي عم بسمعه؟
14: خالص هالسلامة.
12: بنشتغل 20 سنة ما مطلع على نص اللي عم يعطوه اياهم، طلع على السين شعره وانا اقنعه، ما تبحث.
14: مش وحدك، كل العسكر جربوا ما تبحث.
12: ولك بدري انبح اكثر منه مبحوح، ما تبحث.
14: اخ لو ما كنت خاطب بس 150 الف دولار يا شيخ.
12: ايه بعمل فيهم العمايل.
14: انا اول شيء بجيب جيب.
12: بك جيب جيب جيب جيب بس جيب جيب كشف.
14: كيف؟
12: عم بقول اذا بك جيب جيب جيب جيب بس جيب جيب كشف.
14: ايه وبشتري بيت كمان.
12: ولك اخ الله بيعطي لحم للمقلون دراس، هواجس ومصاري، هذا حلم الله ينوره بس. روح يا عمي، روح على محطة المواعي للعبي مزوت لهالريو.
14: فول؟
12: لا ما تفول، بتشام خيي.
10: هو سلامي واصل بعد نص دقيقة ليحرس خيمة، أنت حاضرة؟
0: أنا على طول حاضرة.
10: تلفن معالي عم يتطمن.
0: ليه ما عم بيحكينا لإلي؟
10: ما بده يزيد الشكوك، بركي خطيك مراقب، ما تنسي في مليون دولار بدأ ولانش موديل 2011.
0: واحد عم يكبر راس.
10: بدنا نطحبش له إياه.
0: طبعاً، وصل عارف سلامة.
15: دخل عيونك حكينا. لو ما عيونك ما جينا وصلتينا لنص البير وقطعتي الحبل فينا. ويلي ويلي يا ويلي.
0: هاي. هاي.
15: ايه
0: كتير شوب. كتير شوب.
15: ايه
0: فتيس. مش فتيس.
15: بس بطاه فطيس بطاه.
0: كتير في برغش.
15: مزبوط في كتير برغش، وحدة عصتك هون ووحدة هون.
0: لا هيدا بطاقس.
15: بومين؟
0: ماشي.
15: لا مجرد في برغش عصتك هون وبرغش هون، وبقيت ما بقى أكيد مش برغش، دبور وطلوع.
0: سلامة.
15: هاي.
0: سلامة.
15: ايش بدي؟
0: تعال هون معوزتك.
15: العيس تاني بيجي لعنده.
0: كنت كتير شاطر بس مثلت معي الكليب. شو بيك مش عم تسمع؟
15: ما مسكرين دنيا على الطيران مش عم يفتحوا، اليوم السبت بعد الظهر راحت للتنايم.
0: عم بقول بتمثل كتير حلو.
15: بعجبي بالتمثيل، انا كنت مثل بالضايعة.
0: عن جد؟
15: مثلت بمسرحية اسمه من اين تؤكل الكتف.
0: ودور شو كنت اخذ؟
15: الكتف، عن امزح. كنت اخذ دور مرحوم جده للبطل.
0: ودورك كان كبير.
15: بيحكوا عني كتير بس انا ابيش.
0: ليش؟
15: هيك بده المخرج، الدور ابي بيش اصعب من دور بيبين. ام عطيني لي انا، ما انا عندي كتير مواهب. قول زاجل كمان، بدك سامعك زاجل.
0: ايه؟
15: اوف اوف اوف
0: اوف.
15: انا سلامي وانا بالعسكر لحتى الوطن وحده، وراح بتشوفيني بالعسكر رنجر وماشي وحده.
0: برافو، مش معقول شو موهوب.
15: بعد ما شفت شي من مواهبي
0: عبالي شو؟
15: بلا صعرني في عيلي.
0: منيح اللي جيت الليله بتسليني. مش جايين نوم لأن
15: أنا أصلاً وواعي غصب عني، إيش بدي أعمل؟ مجبور أحرسك.
0: سلامة.
15: أي
0: بدي أطلب طلب.
15: إيش بدك؟
0: إيدك، بدي أطلب إيدك.
15: رجعنا نفس الموضوع، قلنا هذا الموضوع سكرني.
0: طب ليش؟
15: إيدي وأنا حرفيا.
0: بتعرف إنك مهضوم؟
15: بعرف، أمي بتقول لي هيك.
0: أوريجينال.
15: المخرج بيقول لي هيك.
0: محتال.
15: إيه بعجبك حربو.
0: وكيوت. كيوت.
15: أشي هافويكي.
0: كل شي بعرف رجال، مش ماري علي مثلك.
15: وأنا كل شي بعرف نسوين، مش ماري علي شي.
0: أنت بتحضرني على التلفزيون؟
15: ما أول ما طلعت ما كانش عنا تلفزيون بالوحدة وسبعين.
0: كيف؟
15: عن أمزح بس دورني، طلعت بوجنا عند زايزقي وتحكي عن جمهورك العزيز.
0: إيه جمهوري حياة قلبي.
15: بس تبقي زايتي مفاصلك، لأن كل ما تتحركي من تحت بتزايزقي من فوق. آخر شي ما عادش بحضرك، صاروا هن زيتهم الآن. نفس الغنية تغير لكلماتها، نفس الرقصة تغير لفستانها، نفس الزيزو تغير الميكروفون.
0: يعني أنت مش معجب فيي؟
15: أش شايفتيني بحلي؟ أنا معجب فرد وحدي بس، يقبرني شكلها شي طيب، شي يفا وغيشي.
0: أيوة غيشي. بتحبها؟
15: كثير.
0: قديش؟
15: قديش بتنجزي أنت بس تغني هالقد بحبها؟
0: يعني أنا بنشيك.
15: لا صرتي ناشمي فكري.
0: طيب وهي بتحبها؟
15: ما بعرف مش حكي معها بالموضوع بعد.
0: كيف؟
15: بجي تحكيها بالموضوع فلس.
0: سافرة؟
15: لا بعرف إنه من ثلاث سنين تركت الحي هي وبيا وأمها وأختها وخيا وخيا وأختها وخيا وخيا وأختها وخيا.
0: وخيا
15: وأختها وأختها وخيا وخيا وخيا وأختها. وأختها وخيا وأختها. وخيا صغير رجعي. تاركوا الحي وما رشت عنه شيء.
0: هن كانوا جيرانك بالحي؟
15: معلوم، بيتها كانت هون وهونيك، كنت ناظر عليها بالنظور، مرة قلت لها هاي ما نكشتنيش من وقتها صحابنا.
0: حياتها متكبرة.
15: بحق لنا شلخة ولكل شلخات لما تركوا الأوضة كانوا قاعدين فيها.
0: أوضة؟
15: إيش فكرك فقر وتعتير؟ 12 نفس فرد أوضة. تركوها ما تركوش فيها شيء غير صور صاحبتي. جبتها وجيت لايكي لايكي. يقبرني الجمال لايكي لايكي.
0: ما تعرفت عنا شيء؟
15: لا عم فتش عليها. بس إلا ما لقيها واتجوزها. أول فترة متفقين نخطب.
0: أنت ومين متفقين؟
15: أنا وحيلي متفقين نخطب، تكن دبرت بايت. بس لقيها أحلى عرس بدي أعمل بالضايعة.
0: إن شاء الله وأنا مستعد أغني لك بعرسك.
15: لا إيش بدك تنزعي لنا العرس؟
0: بحلى الحب، شو بدك بالحكي؟
15: أي ساعة أبو عيكي؟
0: سلامة.
15: هاي.
0: ما قبلك تسهر الليلة معي؟
15: ماني سهران معك، مع مين سهران عمي؟
0: ما فهمت علي، نسهر الليلة سوا.
15: ما نحنا سوا مجبورين اش بدنا نعمل؟
0: لك لا نكون الليلة مع بعض.
15: ما نحنا مع بعض كمبهولة.
0: شو بيك وشو تفهم علي؟
15: ترفع صوتك مش بيخلع لك يا ناعي. بركي بتصير تغني مزبوط.
0: تعرف انك بتعجبني.
15: مش وحدك.
0: كتير كتير كتير.
15: جيلة تكسكين شو عدت ساك ساكي.
0: سلامة.
15: هاي.
0: فيي بوسك.
15: لا.
0: ليش لا؟
15: اكل البصل لان.
0: لضرورة تاكل بصل الليلة.
15: اطيب شي البصل اكبر افادة الكوليسترول والكتريفرسريت.
0: شو بتحط برفع؟
15: حلوة.
0: كتير.
15: صابون بلدي. من عنا من الضايعة هيك القرص.
0: كتير حلوة.
15: ليش عدت ساك ساكي.
0: فوت على الخيمة.
15: فوت على الخيمة. هلق ايه. افيش برغش دخليك؟
0: لا ما في. فوت بترتاح.
15: برك اجا حدا.
0: مين ما تيجي هلق؟ يلا فوت وفهمك كفاية. سلامة سحلة.
15: إذا بتريدي أنا أبخفش إذا حدا نام حدي.
0: سلامة.
15: أشبك يا عمي أفيش واحد يرتاح؟
0: فوزتك.
15: أشبكي
0: مش هو بدك تخطبني؟
15: مش أنا نفس الموضوع عندنا هذا الموضوع سكرني.
0: هو شخصيا عم تعرض عليك الخطبة وعم ترفض.
15: أنا حرب حياتي العاطفية عشهرين
0: بس وبترجع حرب حياتك العاطفية وبتقبض 150,000 دولار.
15: أبديش
0: 200,000.
15: أبديش
0: كابت 300,000 وبلا الناش موديل 2011 2009 بزيادة.
15: إذا فكرك عم تشريني أنا بمليون دولار أبي انشرش.
0: كل شي عم أبيله شي.
15: ولا ممكن.
0: ما بدك تطلع على التلفزيون طول زجل وتناقش زهرة وتحكيها وتقلها وينك وتعبر لها عن حبك مباشرة على الهواء وتفسر لها أنك عم تعمل كل هالشي كرمالها وأنه صار معك مصاري وقادر تتجوز وتجيبه سلومة صغير. استفيل الفرصة بتجي مرة واحدة بالحياة.
15: هلا إذا خطبتك بطلع على التلفزيون بحكي زهرة
0: وبتقول أنا بحبك
15: وبدي أتجوزك.
0: عم بعمل كل هالشي كرمالي.
15: وينك تعال عندي.
0: صرت قادر عايشك مرتاحة.
15: قولك تقبل
0: يصير لها عريس لقطة مثلك شب حلو معك مصاري
15: وبركي ما حضرتنيش.
0: هيدا الخطبة رح تنعرض لايف على كل الفضائيات وبكل بلدان العالم ورح تنعرض أكثر من مرة إلا ما تشوفك. بعدين بركي كمان عم تفتش عليك صحتها وإلا وينك.
15: طيب أفيش أطلع على التلفزيون بلا ما أخطبك؟
0: لا طلعت التلفزيون بالخطبة وبس و 300,000 دولار كاش وشغل وبيت وزهرة وصبي صغير اسمه سلومة بيشبهك.
15: بيشبهني إيه عبي وكلهم بيقولوا هيك.
0: بعدين لك الخطبة على شهرين بس وأنجح.
15: مش أكتر.
0: مش أكتر.
15: كلام رجال.
0: كلام رجال.
15: حط إيدك على شواربك.
0: موافق. موافق. رح حد لثلاثة إذا ضليتك ساكت يعني موافق. 1 2 3 جهزوا للخطبة.

0: 야.
1: ايه في معلكم بشرى ايه عملنا خطبيب الحشرة
2: ايه
1: بنعن على بنيوها جدودنا سنة 1610
0: كمان هون في درس تاريخ
1: مهور مني بحشت بقوها احسن منك
0: جيتنا
3: مبروك حياتي وعقبال كل سنة يا رب
0: مبروك هاي سلامي الله وفق
4: شد اللي حالك بيضنا وزنا ها
0: وضلك فين ضلك فين ضلك فيه نحن أصحاب
3: في مجال تلنا جملة مفيدة بعد إذنك لأن صراحة ما فهمتش أنا كتبه وما فهمتش خلص انا بقولها عنك انا عم اقول ضلك فين احنا اصحابك مش بكره بس روح خلص تنسينا ولو يا توفيق اش هالحكي هيدا ولو ممكن ولا بحياتي اتذكركم
0: ما ادري مالك
3: بعد عندك انا حق علي كبرت لك دورك يلا اش بيقول بدري
0: بدري بيقول
3: لك لاش قطعتش بطاقة بتنزل تقعد معهم حضرها من تحت بتعجبك بتعجبك اش بيقول بدري
0: بدري مالك
3: مبروك
0: بدري مبروك
3: تقابل انت فيي انا وياك روح هلي قورا بكره مرتين يلا
1: مبروك يا بطار وان شاء الله هالارتباط كل نوعا
3: يلا صحيب هلي وقت ابتزاج الله يبارك فيك اصدفوه
5: مبروك يا خطاب وان شاء الله بتتهنوا
3: والله يخليك سيدنا
5: بالاذن الواجب عم بيناديني
6: يلا شباب يلا خلصت حفلة يلا كل واحد على مركزه اسرع
7: سلام لوين
3: سيدنا قالت الواحد على مركزه
6: مبروك يا عريس وما خلينا نشوفك مش بكره بس الفيلم تقعد تحكينا نحن بنحب نضل نشوف هالوش الحلو
3: الله يديمك ويكفيك بالافراح
6: ما تحرمنا من هالطل البهية انت بتعرف انه نحن بنحبك نحن على طول بالخدمة ساعة اللي بتطلبها بتلاقينا
3: الله يخليك ويكفيك بالافراح
6: رقم معك ساعة اللي بتحب بنتشرف باتصال
3: لا مش عطيني اياه بعد بغير شهر
6: يلا بخاطرك الله يوفق
3: الله الله لا يوفق يا استاذ الدوموزيل خاطبي مرتبطه وطي نظرك اذا بتريد وطي نظرك عيش على البهدل انت
6: بنشوفك على وقت يا سلامي
3: خليك مع وجهك وفي جالي على المجله كفيهم تعالون انت تعالون اش كان عن يصير هلا
7: ماشي
3: لا تكذبش اش كان عن يصير هلا
7: عن جد ماشي
3: لايك اياك ثم اياك تطلعي هيك وهيك بقور لك هن عيوني
7: هو كان عم يطلع فيي
3: ما بيهنش علي ابدا حدا يوكد بخطيبتي
7: يسلم للبغال
3: ايه واش لكن ما عندناش نسوان يوكدوا فيهم
7: هلا قد ما يحبني
3: شدي نيعك شديني عليك هل ما يعباش بدي اياها مين اتذكر هون
7: انت حياتي
3: فايزا هل ما يعباش بدي اياها ما عنديش نسوان بايعه بعد هاللبس خلص ممنوع التفريع بقى اقصر فستان للكاحل
7: شو
3: مين اتذكر هون
7: انت حياتي
3: فايزا
7: للكاحل
3: وهودي بدنا ننفسهم
7: اياهم
3: كله جميعه بده يرجع لاصله كله بده تنفيس
7: لا بس
3: كلمه على الخيمه على الخيمه على الخيمه
7: هادي حياتي يا انا بحبها
3: وينك حضري لي العشاء
7: هادي
3: وينك تعملي لي مساج من هلا ورايح كل شيء بك تمضي اش اسمه هيدا
7: اورتوغراف
3: انا بمضي للرجال وانت للنسوان انا فيش ضل اعصابي انا حضرتي لي العشاء
7: اي عشاء
3: مش عاملي عشاء مش عاملي عشاء وأنا جاي محترديك من الشغل وأنت كل نهار طحنك وصبحيات ومش عاملي عشاء.
7: صار يا حياة
3: مفضيطيش. لاش اش عندك اه اش عندك مفضيطيش؟
7: نطلب دليفري
3: كل يوم دليفري كل يوم دليفري. كزت نفسي من تشيكو بورغو.
7: ايه نطلب غير شيء؟
3: اي سبمارينا ولا ساندويش كليب؟
7: طب ساندويش وصله.
3: هيدا اكل ابي امش برجيل. انا بدي مجدره بدي فاصوليا بدي غمي.
7: ما بعرف اعمل غمي.
3: اخر غمي انا بدي اكل.
7: سلامي آه. انت كتير مهضوم وانا عن جد حبيتك.
3: بعرف لو ما هيك ما خططيني.
7: بتصدق اذا بقول
3: لك؟ لا.
7: ولو ما بتصدقني؟
3: انت مش نسوان؟
7: بلا.
3: كيف بدي صدقك؟
7: وحياتك وحياتي انك كتير مهضوم. خلينا نكفي حياتنا سوا. بتسليني؟
3: سليك ايش لطولة زهر انا؟
7: عن جد بتسليني؟
3: سليكي ولا بتسلي فيي؟ هل معقول عينك بنت عينك المعيون عم تغزل فيكي؟ وانت شهد انيعك من الدايني للدايني؟
7: هو بنت عينها عم تغزل فيي، شو بعمل طيب؟
3: لا تتجاوبش، لا تجاوبش، لا تجاوبش ولا تتجاوبش، خصوصي هيدا المعيون في راسه فيش طيقه، شكله بيرفض لي شعر بدني افيش تحايله.
7: سليمي روح.
3: لا تروينش مين الدكر هون؟
7: انت
3: لا تروينش، افيش طيقه اشرك معي، افيش اقل من دمه، خاصة بس تكتف لي هالتكتيفي هيك. إنه يا باهو اللي بيفهم إنه هو اللي بيفهم هو بيفهم رح قلك الداش أو بس يعمل هيك إنه هو اللي بيعمل بادي بلدك وبس يعصب من حدا بيحط إيديه ورا ظهره وبيجسر وأنا فرد كفر نصمينه.
7: سليم هش
3: لا تهششش ما عنديش سويني هششو.
7: بس أنت قبل بشوي قلت لي إنك كتير بتعزه.
3: أنا أفيش طيقه يا عمي خاصة بس حط لي هالعوانيت السود ويلبس لي شعريته بالغريطة يوقفهم. فكر حيله 007
7: مين؟
3: لكيته مع الأفلام أش اسمه هو 000 وعشبيل كمان أويت بيصير يعمل هيك إنه هو العني هدد. أنا مرة هيدا منزلوا 10 بوش أب.
7: لا
3: لا لا إلي لا إلي قلت له نزل حطيت إشري على ظهره صرت عدل له 1 2 3 4 5 6 7 8
6: 9 10
3: عفيك يا شاطر قوم وقف بعد بتعيده؟
6: لا
3: بعد بتعيده؟
6: لا
3: بعد بتعيده؟
6: لا
3: ولا أنا
7: انت اكيد انه عملت في هيك لقلو
3: بس شوف اسألي
7: شايفته
3: اسألي هويشيس مين الدكر هون
7: انت حياتي
6: اذا ما انا قلك بقى هالمرة رح مرق لك اياها كرمال خطيطك ستة اذا عايزتيني بشي انا عم بتمشح ويلا المركز
2: يلا حاضرين للمقابلة
7: شو حياتي حاضر
3: بدي اطلع هلي على التلفزيون
7: شو لك
3: يا امي بخيف
7: مش ما بدك انت حر
3: لا بدي حكي زهرة دقيقتين وراجع
7: لوين راي؟
3: ورا التصويني وفهمي اللي فيه
7: ما تطول
3: عد ما بدي بدي طول مين الدكونو؟ مين الدكر هون؟
7: انت حياتي
3: عد ما بدي بدي طول نسوين اخر زمان
2: انت حياتي صار حياتي
7: بتصدق عم بلش حبه
2: حبك حب ان شاء الله شو عم تحبي فيه؟
7: ما قلت اوريجينال
2: اوريجينال خرج كليب مش خرج غرام هو هيدا عريس بروفيزوار مؤقت مش ثابت وانا بعرفك ما تمن غرامتي وقعت الغرمه بهيك زلمه
7: شوفوا هيدا على قليل صادق بحب من قلبه
2: ولك انت مين ما بحبي
7: هيدا رح يعيشني بسعاده غير كل العالم خلص موريس زقت من شو ما كان من كيف ما كان عبالي استقر
2: ما هيدا
7: هيدا يا هيدا اللي عجبني رجال بكل معنى الكلمه
2: يا حبيبي
7: اول مره قلبي بدق هيك
2: لا في شيء عم بيصير
7: فعلا في مفاجاه بدي فجرها اليوم على التيفي
2: هو عم تغلط كثير مع هالبهله
7: احترم حالك موريس ما تحكي عن حبيبي هيك
2: ومع ليه
7: بلاقي 100 وحده غير بمصرياته
2: هلا بعده متصل فيي بيقول لك مبروك مبينه حلوه على التلفزيون
7: مبسوط حضرته
2: ونحن كمان مبسوطين خذ بكلفت $1,000,000 اقعد تصرها هالنبع من المصاري
7: خلص زهقت مصاري ما بقى بدي بزياده هالقد بعدين مش حضرته بده يبعد اشاعات عنه تكرم عينه رح تبعد عنه على طول
2: شو عم تعملي يا مجنونه
7: اشتقت للحب موريس للحب الحقيقي
2: ما هيدا ما بحبك
7: بلا رح يصير يحبني بكره بتشوف هيدا اللي بدي اياه
8: شو موريس حاضرين
2: ليش شرف محبوب الست
7: يا مذيعه
8: نعم
7: بس اعملكم هيك بتوقفوا تصوير سامعه
8: قولي له لفيليب انا ما بصور
2: بعملك ستنا من مطرح ما بتريدي بوقف
7: بتطفي الكاميرا بتعمل حالك عم تصور
2: اوكي شو مش حالك
3: ايه بس افيش مي بالحنفيه مدري ليش
2: اه بس طبعا هنقدم مكلفة $1,000,000 صوروا لي هالشيدافرو الله يستر طب
8: من تلفزيون لقلقات مع كل لؤلؤة من برنامج ليلي تلالي بفكرت لقلي ومع لؤلؤة من لقلي الغناء العربي ست هواجس اللي نجمة بسماء الغناء ملقلق ست هواجس ألف مبروك
3: الله يبارك فيكي وهقبالك يا راديو وإن شاء الله بتتوافقي هيك شي أفقام ابن عائلي
8: شو هالمفاجأة الحلوة ليش هلا بالذات
3: هلا وقتها هلا بقى رح تعني صار عمره فوق
7: خليني أحكي واخيرا صار لازم ارتبط بحبيب القلب اللي بده فيه بسريه تامه ولكن خلص حين الوقت انه نعلن عن علاقتنا من خلال هالارتباط من بعد علاقه دامت تحولها
3: يومين صار عمر علاقتنا يومين
8: يعني حبيته بعد بسرعه
3: دغري اول ما اتصل فيا مع علين غرمت فيي
8: فينا نقول انه كليب يا وطني كان وجه خير عليكي
3: علينا وعليكي يا راديو
8: خبرينا عن سعيد الحظ اللي كل الناس حابه تتعرف عليه.
3: سلمي سلمي سلمي الظهر الباشي حي الدرج طابي ما تحت الارض بتفوتي بفرقه ضايعه.
8: هل يا ترى متفقين مع بعض على كل شيء؟
3: على شهرين متفقين، على شهرين بعدين كل واحد بيروح مطرح.
8: شو شدك صوبه؟
3: لايك يا راديو، اول شيء انا زلمه بيعجبك، انا مره فت بمشكل، فت بمشكل وعيت بسوان.
8: واو، يعني حبيبك ابو ضايع.
3: ايه وبقول زاجل كمان اوف اوف اوف.
2: حط اوف
3: وهاول.
7: هون بتوجه كلامي لبعض الاشخاص اللي بيستحوا بعلاقتهم فيي وقول لهم ان لقيت شخص انا افتخر فيه، رجال بكل معنى الكلمه ومجبان مثل غيره، واللي عم بحكي عنه بيعرف حاله كتير منيح، ما بدي اشوف صوري بوجهه.
2: كات
7: كات بليز.
2: توتي اسف،
3: شو عملتي؟
7: سكوت موريس.
3: وانا بدي اقول لزهرة اني مشتاق لها كثير وعبالي اشوفها. زهرة طلع فيي، عرفتيني؟ انا سلامي جاركم بالحي، عم بعمل كل هالشيء كرمالك. انا اخطبت الهويس موقت لان دفعت لي مصاري كله تكرمال اشتري بيت افتح مصلحه نتجوز ويصير عنا اولاد. زهرة انا بحبك من زمان، كنت حبك بس ما كنتش استرجي لك اياها. هلا ناطرك هو بموقع راس قلعه الفخر، تعال عندي انا ناطرك وين ما كنت لاني بحبك بحبك بحبك.
2: كات كات
7: سكوت
2: يا كاتور. خوت عندي خوت، شو عملت يا مجنونه؟
7: تعرف شو موريس، ضبضي بكلاكيشك وفرقنا بريحه طيبه.
2: نعم
7: سمعت شو عم بقول لك، ما بدي اشتغل انا وياك.
2: عم تمزح يا اكيد
7: موريس؟ فلا قبل ما اجيب عليك العسكر
3: من هون عفيس قبل ما فشغل فيك. ها
2: يا دي عن البطونه اللي اعطيتك اياها.
3: حل عني
2: زلفة مشي.
9: انا باقي هون استاذ
2: زلفة،
9: ما بقى لي شغل معك استاذ، انا قدمت استقالتي. ستنا الله يوفقك بكل شيء. سلامه، شلون تلاقي زهرة؟
2: كلكم ضدين
3: لبرا وخد معك الراديو.
2: لولو عقبالك تغني
8: يا ريت.
2: امشي
3: تفقيس برودكشن.
7: حياتي خلينا نكفي حياتنا سوا.
3: ايه لطفش الاتفاقية لتلاوفكش، انا ناطر زهرة.
7: بركة ما رجعي،
3: بدي انطرها يومين تكملوا الا ما تجي.
7: بركة تجوزت مثلا.
3: لا مش معقول تكون جوزت.
7: ما بتعرف، خليك معي وما بتكون الا مبسوط.
3: معقول جوزت؟
7: بودك منعيش مرتاحين وبترك كل شيء. شفني كيف اردفت معي، مستعد اتخلى عن كل معارف كرمالك الا الفن، الفن بدمي.
3: معقول جوزت؟
7: شو
3: بدي انطرها جمعة تكملهم.
7: بركة ما اجيت.
2: زيحو
7: شوفي
2: زلفة هاي انت رح تخلف.
7: دقيق ولا خلي طب خدوها على المستشفى.
2: ايه شو فكرك عم نقصدرها؟ ما يخدينا بابا بنص الموقع عم المستشفى الحدود.
7: دقيق ولا خلي.
9: طيب جرسوها
2: مش عم تقبل.
7: قالولي اذا بنبقى شمال جيب صبي.
9: بالعكس يا زكية، عشمال بنت.
7: اكيد
2: اكيد.
7: دقيق ولا خلي.
10: عليم سلام، ان كنت مثال ادمية بالعسكر كنت مثال النشاط والحيوية والخدمة اللامتناهية. نحن منفتخر فيك وراح نضل نذكرك بالخير. نتمنى لك التوفيق بحياتك المدنية، نتمنى أنك تكون أخذت قرارك بإرادة ثابتة وعزيمة مؤكدة.
3: سيدنا إذا بتشي لألي أنا مش حابب أترك العسكر. أنا بي كان بالعسكر وجدي وأنا، أنا فت لهو مش بس تعيش، تخلي غيري يعيش، لأني وعدت لرفيق إنه ياخد بطاره في راح بالأحداث. سيدنا كان عن يقاتل مع حدا ضد حدا، فت لها وتوفر على الناس فرق احبابهم واصحابهم واخدم وطني بادمي. سيدنا انا مسلوخ صالح من هون، بس سبت ايام زهره ما اجت ومش هيئتها رح تجي. قلت صبي روح جرب غير مطرح، برك قدرت تتاقلم مع العز. بس بعز علي كثير سيدنا اترك هالموقع الحبايب. سايف خاطرك يا فيلفوس، رافق الله يرفعك بولاد الحلال، جابر الله يجبر بخاطرك، رزق الله يرزقك، عطاء الله يعطيك، توفيق الله يوافقك، بدري إن شاء الله صالتك يروح ويرجع بالسلامة. معين في راس طور ما شفت مني، وإن شاء الله قريبا جدا تصير اسم عمو سامة.
2: نبقى منشوفك سلامة.
3: بحيل إجت زهرة يوم ما قالوا لها بعدني نطر.
10: خلص زهرة لو بدي إجي كانت إجت، هي تجوزت أو ارتبطت بحدا.
7: سلو ما بنمشي، الشوفر ناطرنا.
3: نمشي. شوف وشكم بخير يا شباب.
11: الله معك سلامة.
3: في دلالة.
11: في دلالة.
10: الله معك ونشوف وشك بخير. حابب بتقول شي بعد؟
3: في كلمة علمني إياها جدي، حابب إهدي رفيقي ورفقتي بالمناسبة إذا بتسمح.
10: عريف سلامة، هلأ مش وقتها.
3: بالعكس سيدنا، هلأ وقتها. اسمعني يا رفيقي الشهيد يلي تركتنا بكير، نفس الغلطة عم نعيد واللي صار رجع يصير. رجعنا نمشي نفس الدرب وعم نفتش عم شي، كأنه كل سنين الحرب ما تعلمنا منها شي، وثلاثين سنة من الزل بيظهر ما بتكفينا. رجع الحقد فينا حل ورجعوا يلعبوا فينا، والشباب بعدها بتفل وعم نسمع صوت الأنابل، ورجع الكل يسب الكل وانخلط الحابل بالنابل، ومشيت لغة التجريح والبلد ما شف يجراح. أولك رح تخدنا الريح ما بيكفوا اللي راحوا، سبق وشربنا من الكاس وبكينا على المقابل، ما اشتقنا على خطوط التماس ولا اشتقنا على المعابر. قل له نحش يضحكوا على الناس اللي بيحكوا على المنابر. يا ريت فيك تزورهم يوم مش عم يسمعوا مني. فيقن انت من النوم ببلد مثل جني. قل لهم يا بشر اوعى ترجعوا لهيك الايام. صار لازم بقى نوع ببلد.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بنتك صار صبية، صار عمره فوق العشرين، وعم تسأل وينه بي وبي استشهد كرمال مين. قلت لها بيك بدم ودفع حق الحرية، القضية كانت هم واستشهد للقضية. قالت أي حرية وشو بدي بالقضية، بارح بحفلة خراجته ما كان بالحفلة بي. قل له نيوعوا من جديد وما يرجعوا للماضي، حتى يرفيق الشهيد ما تكون رحت على الفاضي. ليش ضحكيت الأطفال عنا الخوف بيخطفها، بلدي يا أحلى ورد الكل بده يقطفها. يا وطني وشو عبالي، ارفع اسمك بالعالي.

0: تعرفي ايش هو جيس؟ روحي وحدك انا بيقهاو
1: سلام الشعب
0: هيدا مطرحي مش معك ما توهزينيش مش قادر روح مطرح ما اخذتيني خدي مصريتك دفعتي لي هني واستري ما شفتي مني
1: سلومه ما بدك تجي معي
0: لا خليني وفي الزهر خليني اعيش عام اللي إيه لو ما اجتش
1: سلام الشعب تحكي
0: مثل ما سمعتي
1: يعني ما بقى في مجال
0: لا مين الذكر هون
1: طب واذا قلت لك انه زهره اجيت
0: انت تحكي لي يا حسره وانا
1: لك هون واقفه حدك
0: كيف بدها تكون حدي وهي
1: جاري العزيز ظهر الباشا حي الدرج بنايه محرز اوضه بالطابق الثاني والصوره اللي نسيتها على الكومودينا تحت الشباكه حي معك
2: زهره
1: تبعت نودر علي انا وبالطنوره الحمراء واقفه على البلكون ناطره عادل وكل ما انزل من البيت تقصد تلاقيني لا تحكيني
2: زهره
1: تنطرني على زيتونه بعيسى لتشوفني انا وراجعه
0: زهره بتنزل وسلمى
1: اخوتي سالم وشادي
0: وسميه وعادل
1: ليلى وعادل
0: وزهية وعبله
1: يوسف وامينه
0: وسمير وسميره
1: والى اخره لكن في امك طنط ارحم
0: يعني انت زهره
1: وعم محرز وطنط لميا وجارتنا نهر
0: بس مش هيك انت هيدا مش تمي
1: سيليكون
0: هودي مش خدودك
1: بطبس.
0: هودي مش عيونك
1: لنسف.
0: هيدا مش من خارج
1: اربع عمليات وربع
0: لك هيدي مش انت
1: اول ما طلعت الضيعه قررت اتغير وريح اهلي من الفقر اشتغلت كثير عملت عمليات كثير وسحبت اكبر شخصيات البلد واحترفت الفن صرت بالاخر بدل ما يهدوني ساعه ذهب يهدوني فيديو كليب
0: كل هاو بثلاث سنين
1: سنه ونص سلامه انا اول ما شفتك دغري عرفتك بس ما حبيتش اقول لك احسن ما تفضحني بس لما شفتك قديشك مغروم فيي قررت اكون معك اشتقت لحدا يحب زهره مش هواجيز
0: بس تغيرت كثير يا زهره ما عرفتك
1: ما بهم يلا خلينا نكفي حياتنا سوا مشي معي مشي شو بك
0: لا عمي لا روحي وحدك
1: سلامي هيدي انا زهره مش مصدقني فرجيك تذكرتي
0: بعرف بس مش انت زهره اللي انا ناطر انا ناطر هديك الزهره بنت ضايعتي تغيرت كتير وصرت غير وحدي روحي يا هواجس خليكي رايحه يمكن قدر يضل كل حياتي فتش على زهره اللي انا بحبها وراح ضل ناطر
1: سلامي
0: الله معك يا هواجس
3: زينا زلفوا باذن الله ولا الشباب حجام التوم
4: الله يعيشهم توم شوف
3: توم بنات سيدنا تفضل يا شباب شو بقى بعد هون مش رايح حرام
5: هيدا عمل غير صائب
6: معقول استن اطلع غشيم بلا فيوز
7: ما بتعرف مصلحتك
5: ما بتفهم بلا راس
0: اشقلت على هون انت اشقلت
5: ما بتفهم بلا راس
0: شباب نطق بدري
3: عسكر كل واحد على مركزه
4: عريف سلامي لاخر مره بنسالك شو قررت باقي ولا فالي
0: باقي سيدنا
3: فازن فوتش بالجليات
0: جليتون

0: هنروح الطقس روعة،
1: نطلع الجبل يا خي.
2: أيوة برود وروا
1: على البلكون وشوى.
0: أنا رح أخذكم على أطيب لقمة بالعالم.
3: شو
1: صار؟ أرضي.
3: أجمل
1: ضايع ضايع الخمس.
0: نحن رايحين.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

حيكنا الشلحات الحلوة وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

صارت الساعة 9 الصبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير، هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار، وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، انصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير، ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير، بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها، وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها. وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفر شيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
2: خوفي إلك شو بحس لك وين بطل أصحى تهرب

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع أميرة الياسمين ريتا الخوند.
1: A melhor variedade para ouvir da rádio Kaukaba.
2: أنتم دوكا راكم تسمعوا راديو كوكبا.
3: Ahora estás escuchando radio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de radio Kaukaba.
5: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
4: You are now listening to radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.
1: من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شي بليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

0: علي.
1: صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

هنا راديو كوكبة.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكن من راديو كوكبة، عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانه بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون نصدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير. عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

أجناح الهوى ودني من مثل ودي أنا ما شفت من ودني يا ليالي ما قلت لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي، هون المشكله.

يطير ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها. وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخوان.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي علسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدمة والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون ع هالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك، اقطعها وشو ما صار يصير، عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة السلوس مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم انمحت الظلمة من حياتها لأن آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرت هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهر.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث، عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هني باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها، وشو ما صار يصير، عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها. وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع أميرة الياسمين ريتا الخوند.
1: تستمعون إلى راديو كوكبا.

0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Happy birthday, ايش كنا عايشين انت وياها وياها.
2: ايه ده يا دهوتي.
1: يا دهوتي انا ده بطاطا يا حبيبتي بطاطا.
2: والبطاطا ليه؟
1: مقطوعين من البندورة.
2: ايه؟
1: بعتناها السيدة. بعتناها السيب تجيب بندورة أكلتهم على الطريق.
2: وعد راسها اللي كنتوا بترشقوا بالبطاطا والطماطم
1: حفاظا على عاداتنا وتقاليدنا. تقبريني نحن اللبنانية مين ما إجا على بلادنا منستقبله بالرز ومنودعه بالبندورة.
2: والله وش جاب لجاب يا حبيبتي؟ لأنك بتودعي ولأنك بتستقبلي.
3: يا عقبال ما تودعك إن شاء الله.
1: وليه؟ ليه عشو استعجلت؟ ما عاش فيكم تنطروا لنجي نحنا يعني؟
2: ما قلنا لكم يا ستات حنبتدي على الثمانية.
1: ايه شو يعني؟ ما نحنا عرب.
2: يعني ايه؟
1: يعني من امتى منبلش على الوقت؟ بتقولوا للعالم الحفل الساعة 8 بيجوا على 10.
3: ايه وبتقولي له العرس الساعة 6 بيجوا على 8.
1: ايه نعم انت عم تحكي وتتفلسفي. ليش انت امتى بتروحي على العراس انت؟
3: ايه انا دايما بروح قبل بساعة للحق العشاء من اوله.
1: ولك تضربي انت يخرب بيتك الملك بتروحي بالعرض صايرة قد الحوت.
2: يعني انتوا دلوقتي بتناقضوا نفسيكم.
1: نفسيكم نفسيكي انت.
2: انتوا بتحكوا على اللي بيتأخروا وانتم جايين متأخرين.
1: ايه طبعا ما كل ما كبرت قيمة الشخص كل ما وصل مأخر أكثر. لكن تضربي بهالشكل يخرب بيتك مثل مثل مثل مثل مش مثل لعبة الشرطيط.
2: شرطيط؟ شرطيط ايه؟ شرطيط ايه؟ كاتك نيلة كاتك دهية انت ولسانك المزفت.
1: ولأني لساني مزفت انت صيتك المزفت.
2: اويا اويا يو اولد ويتش.
1: اني ولأني اولد ويتش يسنى لا لا ويتش.
3: Watch your mouth, Mrs.
2: Mrs. ده أنا مس وحياتك مس. ده أنا مس واختي مس وامي مس كمان.
1: امك مس. امك مس. اسلميلي على مس امك. سلميلي على مس امك وقولي لها خالتي المس ام حسان زعلانه كثير مني.
2: زعلانه؟ زعلانه ليه؟
1: زعلانه على هالخلفه اللي مس امك مخلفتي. قولي لها المس ام حسان زعلانه.
3: ولي انت مش مس انت مسز. الوحده هي وعزبه بتكون مس وبس تتجوز بتصير مسز.
1: والله؟
3: ايه. يعني انت قبل لما كنتي عزبة كنتي المس ام حسين.
1: إيه؟
3: هلا بعد ما تجوزتي ست المسز ام حسين.
1: يعني هلا اني مس هلا.
3: ولك لا انت مجوزة يعني مسز.
1: بتشارتي على 2000 دولار اني الي اكثر من 25 سنة مس.
3: ولي ليش بتعقديها؟ تعلميها هيك للمستقبل. المس لما تتجوز مستر بتصير مسز.
1: ايه بس المس بهالبلد بس تتجوز مستر بتصير هي مستر.
3: بالله والمستر شو بيصير مس؟
1: بيصير بس تطلع عاد بخواني او ان كانوا سبا خلي يفلت منا. يا ابو حسن وين ابو حسن؟ يا ابو حسن اسم الله عالبك عم تنوي قبالي يا ابو حسن.
4: لك وقف الديب قدامي كم حسين ترع بيه وبيصير ينوي.
5: ياو ياو
4: شو بكي؟
1: ولك شو عم تقلق ايش حكي انت وياها؟ ها؟
4: كنت عم بسألها بنت مين من غير شر؟
1: وقالت لك بنت مين؟
4: لا ما بتقدرش تقول اسم عائلتها لأنه من عائلة محافظة.
1: محافظة؟ انت من عائلة محافظة؟
2: أمك؟ ده أنا أبويا لو يعرف إني برقص حيسوحني حيقطعني حيقتلني يا حبيبتي.
1: وليه انت مصريه وليه؟
2: لك لا انا لبنانيه من بيروت.
1: من بيروت ليش عم تحكي مصري وليه؟
2: ده الشغل عاوز كده يا حبيبتي. وانا رحت مصر اتخصصت معايا بكاليروس بالرقص الخاص.
1: رقص الخاص؟ رقص الخاص؟
2: ايوه يا دلعاد، ده انا برقص على الموسيقى يا حبيبتي، ده انا برقص على الاخبار.
3: ترقصي على الاخبار؟
1: على الاخبار.
2: امال ده اخبار الوطن العربي بيهز البدن قوي.
1: ايه والله صدقتك.
5: What's going on here?
1: مين هالشكله؟
5: Who are you?
1: Who are me? Who are انتي؟
5: Are we gonna do a show here or what?
1: حاشا تشدي وتدي احلى مشبك راس بطاطا هلا غير لك خليتك ولا نوليني راس بطاطا يا يم الياس هيك هيك احلى ما هلا غير لك خليتك هيك. بحسين بحسين وينك انت؟
4: عيني وراك.
1: شو عم تعمل ورايا؟
4: ويه محضرك سوربريز.
1: شو عم تعمل ورايا؟
4: محضرك مفاجاه سوربريز.
1: لا يا بحسين تلعبش معي هالملاعيب، قلبي انقطع. ام الياس.
3: نعم.
1: شو في بايدي يا ام الياس؟
3: كوكمبر. كوكمبر
1: اسمه كوكمبر.
3: ولي كوكمبر خيارة. خيارة
1: خيارة. شو جايب الخيارة على ايدي؟
3: انقطعنا من البطاطا ما عادش فيه الخيار.
1: يقطع عمرك انت والخيار والبطاطا، قطعتي لي قلبي. اخ على الخيار ما اطيب. اخ سيبي كيف ما اكلتيها طيبة؟ بالسلطة طيبة، بالفتوش طيبة، مع لقمة اللبن طيبة. أخ على الخيار. خد يا بحسين خد، خبيها معك للذكرى. خد
4: للذكرى. ليش بها ذكرتي؟
1: ولك مش ولك سوفينير. سوفينير.
5: Lady, are you gonna tell me who you are or what?
1: لكي أم جوليا روبرتس بس متنكرة.
5: Oh yeah, and who is she, Sharon Stone?
1: لا هذا ريتشارد كير. No, this is Willie.
5: Who?
1: Willie, Willie.
5: Willie who?
1: Willie, have you ever seen the movie Free Willy?
5: The one about the whale?
1: Hey, yeah, Willie, meet Willie.
5: Yeah, I've seen it.
1: Yeah, meet Willie.
5: Ladies, we're running out of time here. Take your places.
1: إيه دخلك عن شد بتقد هلا اللي بتعطيت علينا. يلا روح لشو. شو في هلا يعني؟ وين الجاتو؟
2: ما فيش جاتو.
1: عاملين عيد ميلاد وعم تغنوا هابي بيرثدي، فيش جاتو؟ ما بدنا نعمل المكبش.
2: تعملوا إيه؟
1: المكبش. المكبش.
2: مش المكبش يا أباري.
1: لك مش قبل ما ينفعوا على الشمعات بيقولوا مكبش وانتخوا.
2: قصدك ميك ويش.
1: إيه ميك ويش ولا ميك بش؟ في فرق ولا ما فيش؟ عنا بدولتنا ما في فرق لا بالبش ولا بالوش.
2: وبأي دولة من غير شعر؟
1: ديربون.
2: هلا ديربون عملتيها دولة؟
1: معلوم. ولا ديربون أهم دولة عربية موجودة هلا. هيينا عايشين مع بعضنا كلنا، لبنانية وعراقية ويمنية وفلسطينية وسورية، ناكل نفس الخبز، منشرب نفس المي، منتنفس نفس الهواء. قولي لي وين في دولة بالعالم العربي كله مثل ديربون؟ الله يأمرك يا ديربون. الله يأمرك يا ديربون يلي موحدة هالعرب فيكي.
2: عرب ومتوحدة؟
1: ايه بس اللي بيقهر وبيجنن انه العرب ما بيتوحدوا الا لما يكونوا تحت سلطة الأجنبي.
3: مين كل عقلك العرب وموحدين هوني بأمريكا؟
1: ولي سكيتي هلا، شو نحن عم نحكي عن جد؟ سكيتي هلا.
2: يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، كل واحد ياخذ مطرحه، عايزين نكمل.
1: شو بدك تعني؟ هلا بدك ترقصي شيء رقصة شرقية؟
2: لا بدي ارقص باليه.
1: بلا شو؟
2: باليه. باليه.
1: ولك بلا شو؟
2: ولك باليه. باليه.
1: ولك سامعة بس كيف رح ترقصي باليه يا مشحرة؟ تعي تعي يا ابو حسين، تعي اسمع السمعة، انت ترقص باليه لك ولا ايه لك؟ لك روح ارقص معي. يلا انت باليه وهي باليه.
2: ولك قصدي هيدي الرقصة اسمها باليه.
1: ولك تضربي انت وهالرقصه واللي حط هالبرنامج كله. ولك نحن شو قلنا براس الباليه ها؟ نحن ما بتلون ليالينا الا المواويل والدبكات والهز الشرقي. ولك روحي انت بتعرفي بالاصول، زيح هيك انت وياها، زيح انت وياها هيك، زيحوا لشوف، دقي يا مزيكا وفوتوا يا رقصات.

0: مساء الخير ويسعد مساكم، أنا أم حسان عم نمس ردوا المس. أنا الليلة راح أقدم لكم البرنامج، لأن المعدمة اللي لازم تقدم برنامج السهرة طلعت تسهر بغير محل. أنا هي بتحضرش هك حفلات وعمرها ما تحضر. أنا بقدم البرنامج، شو بدها دكتوراه القصة؟ يعني بدها معلمية؟ أنا بقدم. شو بقول هلا؟
1: نقدم لكم مشهد ام حسان
0: والدكتور. انا قلت لهم التراكتور ام حسان والدكتور.
1: ارجو ان تستمتعوا به.
0: شو
1: ارجو ان تستمتعوا به؟ ارجو ان تستمتعوا به.
0: يلا احضروا.
2: دخلك يا حكيم، دخلك بوطسيك، دخيلك يا حكيم قصدينك، بحلفك بالله، بحلفك بالإنديا تلاقي لي حل مشكلتي يا حكيم.
3: ما شو بتشكي؟
2: الشكوي لله يا حكيم، الشكوي لله.
3: ما في شك، بس بدي أعرف من شو بتشكي
2: يا حكيم. الشكوي لغير الله مزلة. دخيلك يا حكيم بحسين عنده مشكلة طويلة عريضة، دخيل شراك يا حكيم تلاقي لي حل مشكلته.
3: من شو بيشكي بجوزي؟
2: والله شو بيشكي؟ قال لي وحدي يا حكيم ولك علل فيها.
3: شو هالحكي؟
2: ايه بل يعني بدي اقول لك بحسين فرط موتيرو وصار بده لف خراطه من جديد.
3: ضل شو؟
2: ايه بده تشحيم وتنسيت وقطع غيار وبجيات وترانسميسيون. هو لاك ترانسميسيون جديد خلنش، بس مش عم يركب البريمير معنا على المزبوط.
3: تفضل اشرحي لي اكثر.
2: اخ شو بدي خبرك يا حكيم، منين بلشتك؟ من فوق ولا من تحت؟
3: من مطرح ما بتحبي.
2: اخ لا بلش لك من فوق يا حكيم.
3: تفضل.
2: يا بصراحه يا حكيم اول مشكله عنده بحسين هزبندي. بحسين
3: مين؟
2: هزبندي بحسين. اول مشكله عنده صايل بحسين عم ينسى كتير ويضيع.
3: ومن امتي بلشت هالمشكله معه؟
2: اي مشكلة؟
3: مشكلة هزبنتي.
2: هزبنتي عنده مشكلة؟
3: ما هلا بعدك عم بتقول انه عم ينسى ويضيع.
2: ايه عم ينسى ويضيع. ايه بحسين صار عم يا مشحر، اني صار مثله كمان. ايه عم ينسى ويضيع بحسين. ايه يا
3: ومن امتى بلش ينسى؟
2: ايه مين شو
3: بحسين؟
2: شبوه بحسين؟ كفر الله الشر. شبوه بحسين؟
3: عم ينسى؟
2: لا مش خبرية الخبرية. مين اللي عم ينسى؟
3: المحروس جوزك.
2: جوزي أني؟
3: لا جوزي أنا.
2: جوزك أنت. سويت هارت.
3: شكر.
2: مش مهضوم هالحكيم يا سويت هارت؟
3: معلوم مهضوم. بخري من الضحك. فهميني شو قصتك ولا تضيعي لي وقتي يا أختي.
2: هاي مش أختك يا حكيم، هاي مرتي.
3: ايه وفهمنا
2: السويت هارت.
3: شكر.
2: خليني اني اتفاهم انا والحكيم يا سويت هارت. لك يا حكيم بصراحه بحسين صار يربي صراحه بتقته هم بهير بتشو هم بيسي بتسند هم بريتر.
3: نعم
2: اخ والعام يا حكيم حطت لي ارما قد نص البنايه برا خريج الجامعات الامريكيه وكلمتين انجليزي على بعض مش عم تفهم.
3: لا ولا انت عم تحكي انجليزي؟
2: لا اسبانيولي يا خالتي.
3: هاي مش خالتك يا حكيم، هاي مرتي.
2: سويت هار.
3: شكر.
2: انا اللي عم بحكي يا سويت هار مش الحكيم، انا اللي عم بحكي.
3: اي والله انا افتكرت الحكيم اللي حكي. صوتك صاير مرجل يا شكر.
2: سويت هار.
3: شكر.
2: لو بتسد حلقك يا سويت هار خليني اتفهم اني وهالشتله. لك يا حكيم هدي لقلك. معك ورقة وقلم؟
3: ايه معي ورقة وقلم.
2: سجل يا حكيم سجل. لحظة معي الرقم هي هون. اخ سجل عندك يا حمد. 248 اريا كود 342 369.
3: نعم
2: 3-4-2-3-6-8-9.
3: ها؟
2: ولك تضرب شو مكحكح. 3-4-2-6-6-6-9-3-6-8-9. فهمت هلا؟ ولا شو هالرقم؟ هذه رقم مدرسة الإنجليزي. روح يا حكيم تعلمتك كلمتين لتصير تفهم. هيينا رحنا أني وبحسان على المدرسة علمونا الإنجليزي من الجلدي للجلدي.
3: بالله شو
2: صار بحسان يكرر الأبجدية كر سويت هار.
3: شكر شكر
2: كأنه الأبجدية. لا لا للحكيم إله الأبجدية.
3: ألف بيب وبي
2: بالإنجليزي يا سويت هار بالإنجليزي.
3: A B C D E F G يا محسن أربي جي.
2: تفضلت يا حكيم. كل ليلة على الحالة بيقول لي أربي جي وبطب وبنيم.
3: بلبس
2: شوف لما بيتغزل فيي بالإنجليزي محنه مشك يا سويت هار.
3: شو بك شو بك شو هالعجعة هيدا؟ شوفي شو طلبت الأوردر.
2: أي أوردر
3: يا بشحر؟ إلا ساعتين واقفين بالصف وبعدك ما طلبتيش؟ شو طالبين اوزي؟ نحنا كل بدي هي وحده بيج ماك وشويه بطاطس.
2: يا مشحر خرف الزلمه، ولك شو نحنا بمكدونالد؟
3: ها
2: نحنا بمكدونالد.
3: لك كيف بمكدونالد؟ نحنا عند الحكيم.
2: ولك لك لك شو عم جيب لي سيره الاكل؟ لك يا والبيج ماك
3: اي اكل؟ صحيح عندك صايره خرفين يا ام حسين.
2: الله وكيلك يا حكيم، كل نهار على الحالي رح يفوتني رح يجنني يا حكيم.
4: هيدا حسب مظاهر انه جوزك عنده نشاف ولازم بده تخطيط للراس.
2: ولا عملنا له تخطيطات؟ ما خلانا تخطيطات وفحوصات ما عملنا له اياها، وكله ما طلع فيه. لك هيدا يا حكيم،
4: هيدا لشوف
2: هيدا الكسكان تبع الراس. خوف
4: ايه بعرف. بتخليني اقرا ولا بتحبي تقري انت كمان؟
2: لا اقرا انت، انا عيوني عم بزوله. اذا في شي كلمه بالانجليزي مش فاهمها انا بساعدك يا حكيم.
4: المحروس جوزك شو اسمه؟
2: اسمه هيني. شكرا الله عيد.
4: بس هولوا فحوصات باسم هانك هوليدي.
2: ايه ما هيك اسم بحسين بالانجليزي، هانك هوليدي.
4: سهلحك
2: طبعا يا حكيم، لا تصير امريكاني على اصول، بدك تغير اسمك. لكن
4: هلا هاني صار هانك.
2: ايه لكن
4: وانت شو صار اسمك بالامريكاني؟
2: انا اسمي بيتي.
4: يا عيني
2: اسمي جميلي، جميلي بتصير بيوتيفول، بيوتيفول تدلي عبتي. انت شو اسمك بالانجليزي يا حكيم؟
4: انا بعدني على العربي.
2: لا يا حكيم ما بيصيرش، ام متقلب يجي على البلاد وبيغيروا اسمه دغري اول ما يجي. لا بصرش، لازم تغير اسمك يا حكيم. لك بالزمان جيران بتخيل ابو حسين ثلاث اخوه صينيه غيروا اساميهم هن بالطياره. واحد اسمه كان شو، واحد بو، واحد فو. شو سمى حاله شق، وبو سمى حاله بق، وفو رجع على الصين بالطيارة. فلا حكيم لا تصير أمريكاني على صال، لازم تغير اسمك. أنا هلأ بلاقي لك اسم يا حكيم، بدي أقول له النووي. شو اسمك أنت بالعربي؟
3: أسعد.
2: أسعد أسعد، شو ترجمك أسعد؟ لك يا حكيم لا تغير اسمك، عندك حل من اثنين، يا بتترجم اسمك يا بتختصر. هوني جوزيف بيقولوا له جو، أبراهام بيقولوا له إيب، نيكلاس بيقولوا له نيك، فأسعد من سكي أس.
4: سهل حكي.
2: إيه إيه أس أهضم. هل أي أحلى أسعد ولا أس؟ أس أهضم وأمريكانية أكتر،
4: معلوم وشعبية أكتر.
2: شفت هلأ صرت تفهم بالأصول. شو اسم عائلتك يا حكيم؟
4: وبدي تغيري لي اسم عائلتك
2: طبعا. هي لكننا نحن نبت عيد، صرنا نبت هوليدي. سامع بالمطرب جاني هوليدي؟
4: معلوم
2: ابن عمو اللازم لابو حسين طلع. فخلصني يا حكيم، اعطيني اسم عائلتك. هلا خلصنا.
4: الله يجيبك يا طولة البال.
2: شو اسم عائلتك يا حكيم؟ خلصنا.
4: انا من بيت فتحي. اسعد فتحي. اسعد فتحي.
2: فتحي فتحي. شو ترجمه فتحي؟ فتحي مش منيح. بحسين سويت هار.
3: شكر شكر.
2: شو ترجمه فتحي بالانجليزي؟
3: فتحي شو بعرفني؟ مش انا عارف شو معناه فتحي بالعربي.
2: ولك فتحي مشتقه من فتحه بلكي.
3: فتحة ضم كسرة يعني؟
2: ولك لا، فتحة بالسقف، فتحة بالأرض، فتحة بالليل.
3: ايه عرفتها، فتحة هول.
2: شو
3: هول؟ هول.
2: خلص يا حكيم. حط ايديك واجريك بمي مسعة يا حكيم. لا قتلك اسمي بتدقق للنوبة. صار اسمك دكتور اس هول.
4: ولك انا كيف بدي اتشكر؟ كيف بدي كفيكي على هالمعروف؟ قولي لي كيف.
2: خلص رعينا بالسعر يا حكيم. قديش انت بتدفع المعاينه؟ 100 دولار. شرج متاع الانشورنس وهاتنا ولنا 50.
3: أم حسين.
2: نعم
3: يا أم حسين.
2: يا عيوني أم حسين،
3: سمعت شريط أم كلثوم الجديد؟
2: أم كلثوم مطلع شريط جديد؟
3: ايه منزل شريط جديد بتغني فيه كل أغاني جورج وسوف.
2: متأكد انت؟
3: معلوم، انا البارح شريت شريط من الملحمة.
2: رحت على الملحمة لتشتري شريط كاسيت؟
3: لا، كنت رايح وصي على بقرة ولقيتهم عم يبيعوا شريط فيديو كاسيتين.
2: يا مشحر، رايح تشتري بقرة، شو بدك بالبقرة؟
3: لا نوزني شردنا انا وبليس، هو بيقول لي انه ام بليس بتوزن على البقرة، وانا بقول له لا.
2: ايه
3: الا بنروح نشتري على البقرة وبنوزني ومنشوف مين بيربح.
2: واللي بيربح تطلع له البقرة؟
3: لا، بيطلع له منقوش.
2: والبقرة شو بتعملوا فيها؟
3: من طعميها لأم الييس.
2: يا مشحرة يا حكيم، يا مشحرة، ولا خرف الزلمة يا حكيم، خرف هالزلمة رح يضيع من بديتي يا حكيم.
5: هيدا حسب ما في، ما في عنده شي بالرأس.
2: ايه بعرف ما في، لك اكتشف البارود الحكيم، بعرف ما في شي بالرأس. ايه بعرف ما في شي بالرأس.
4: أنا قصدي إنه ما عنده نشاف بالرأس. شو هيدا الصور اللي بإيدك؟
2: هودي خلينا صور الزلعي من الرواية المعدي بتحال كل شيء يا حكيم. خذ
4: شوف لشوف.
2: هيدي يمكن المعدي، صورة المعدي، وهيدي البقين الصور هوني.
4: هيدا شو هيدا الأبيض المبروم بالمعدي؟ هيدا شو؟
2: هيدا هو؟ هيدا ربع بلع أبو حسين. والله يا حكيم شكلي عم بتجنني أنا، بلع أبو حسين الربع بينت بالصورة، ولك في ناس عم تبلع ملايين الدولارات يا حكيم ومش عم تبين.
4: وفيك تفهميني شو وصل الربع دولار لمعدة جوزك؟
2: ياي بدك تسمع القصة؟ لستن يا حكيم لقصة الربع لست. مرة نبرتي أم الياس.
4: مين؟
2: نبرتي أم الياس.
4: شو هيدي نبرتي؟
2: ولك نابر أمي، ولك روح تعلم لك شكل تاني إنجليزي يا حكيم لنفهم على بعضنا.
4: هلا يعني ام الياس نبرتك وبحسين هز بنتك.
2: ايه شفت، هلا حفظت لك كلمتين، يلا سجلهم احلى ما تنسيهم هودي. فمره نبرتي ام الياس عيد راس السنه عملت قالب جاتوه وحطت فيه ربع. قالت اللي بيطلع له هالربع بشقفته بتكون سنته كسبانه. حطت هالقالب وبلشنا ناكل قطعه ورا قطعه، قطعه ورا قطعه. اختفى القالب والربع ما بين. ست سنين يا حكيم وام الياس تحلف يمين معظم انه حطت الربع بالقالب ونحن مش مصدقينها، لحتى من شهران بينت بالصوره السايب صالت الربع ومش حاسس عليها.
4: ست سنين ومنه حاسس بالربع دولار؟
2: ايه ايه ايه يا حكيم.
4: ورح تخلي له اياه بمهدته؟
2: هلا كفيها الله، مش محتاجين مصاري. بكره بس نحتاج مصاري يا حكيم بنسحبه.
4: لك شو هالحكي؟ ولك هيدا بده عملية لينسحب.
2: ايه بلا عملية بلا بلط، انت شو بيفهمك بالطب يا حكيم؟ بكره اني بس بدي الربع انا بعطيه بحسان هيك على الريق كباية بروني جوز بتسهل معه وبينزل الربع سنسات فراطة.
4: الله يستر عليك يا ست، لك ساعة بتحور وبتدور وبتحر وبتبر وبتحكوا بعدك ما فهمتيني شو قصة جوزك.
2: ايه شو قصة جوزي؟ قصة جوزي. شو قصة جوزي؟ لك يا حكيم تعال قلي انت بالايزي مين؟ سويت هارت.
3: شكر
2: تضرب انت وهاللي دلك على هالحكيم يا سويت هارت. لا انجليزي عم يفهم علينا ولا انه عم يفهم العربي. بارليفو فرنسي يا خالتي.
4: وي جي بار فرونسي ميو دو توا.
2: يمشح طلع بيحكي فرنسي بس بدك مين يفهم علي الفرنساوي هلا.
4: لك اخ اخ يا الله يا انبياء.
3: ما تعذبش حالك وتنادي يا حكيم، الي 45 سنه بنادي وما حدا عم يرد.
4: هلا انه غير جوزك ما بيسمع وما برد وما بيقشع وبالع ربع وعم بضيع وصاير تعبان، في شي بعده بيشكي منه؟
2: ايه في بس بيستحيل لك.
4: لا تستحي احكي.
2: لا شغله عيب النسوان يحكوا فيها.
4: ولك احكي يا اختي احكي.
3: هاي مش اختك.
4: اسكت انت يا اخي اسكت. احكي يا برا.
2: استاذي
4: نعم.
2: هيدي بصراحه يا حكيم بحسين صاير عم بفوت ويظهر كتير على الحمام.
4: إيه؟
2: واني خايف يكون معه فلتين شيء.
4: إيه؟
2: بس
4: لك ساعة هلا مستحية تحكي؟ ما هيدا شيء طبيعي لزلمة بعمره. انا افتكرتك عم تحكي عن هيديك الشغلة.
2: هيديك الشغلة. ها ها ها ها. إلا زمان زمان.
4: يا حكيم قداش يعني زمان؟
2: من وقت اللي مات عبد الناصر. قال لي بحسين لازم نحد يا مرح. حدينا وبعدنا حدين. فتحي مرت عبد الناصر فكت حدادة وقالي بعدني حد علي يا حكيم. إيه ولما لك ولما إلا لرجع الماضي لعينا كل شيء هر واهترع يلا يلا.
4: لا تحكي للهم صار في دولة هالشغلة.
2: شو هالحكي نو كيدن يا حكيم؟
4: نو كيدن
2: صار في دولة هالشغلة؟
4: معلوم عم بيعمل عجائب وغرايب.
2: نو كيدن يا حكيم؟ ولا ليش بتقليش عنه نادي لهالدولة؟ ماني بزق ايدي من عنده ليوم الايدي وجي. أنا بدي احكيها لنادي هذا. معي رأي. قالوا نادية قال لما معك ام حسان سبيكي. أنا هوني عند الدكتور آس عم ايه بحسان بيسأل خاطرك بحسان. أنا هوني عند الدكتور آس شو؟ ولك مين اللي عم بيغني حدك مش عم بيسمعك خليت وطي صوت. فيروز فيروز عندك؟ أكستيت. انت بعدك تتسمع يا فيروز؟ ايه كنا ايام العشق والغرام اني وبحسان كنا نتسمع يا فيروز. هلا هلا بتسمع وبغني لاتينا تيرنر واتس لاف جت تو دو اتس جت تو دو وذ ات دي دي دي دي دي واتس لاف.
3: ما تصدقهاش يا ناديه ما تصدقهاش كل نهار يدي حدي عم تغني لي بوم بوم بوم.
4: Let's go back to my room so we can do it all night and we can run it all night. Boom boom boom. Let's go back to my room so we.
2: سك بالخير. قالوا نادية بعدك معه لكي أني عند الدكتور آس هلا وعم بيقول لي في دواء طالع للرجال عم. إيه عندك منه شيلينا كم حبة؟ لحظة كم نهار في بالسنة يا حكيم؟
4: 365
2: في القد ساره وما كانوش اكثر 365 ب 10 7 3 شيلينا شي 4200 حبه بدنا نامن بدنا نامن منتنا ل 10 سنين لبحسان لمشحره ان شاء الله يهدي معي سنتين بحسان لا هودي لا بسام جاز بنتي لواحد لهم 3 سنين مجوزين وما مش عم بيجيبوا شيء ايه بتامني لي بريسكريبشن هلا بجيب لك بريسكريبشن من الحكي ايه يعني بمرق بخير
4: محسن
2: سلم دييتي ايه
4: بحسن
3: نعم
4: عم تسمعني
3: لا يا حكيم
4: كيف حالك اليوم
3: انا منيح كيفك انت يا حكيم
4: انا عارف قدي لك مجوز يا بحسن
3: 45 سنة يا حكيم
4: عم تسمعني هلا يا بحسن
3: لا يا حكيم
4: بحسن
3: نعم
4: وعفوا ليك لشوف وعفوا ليك
2: تعوا افهم تعوا افهم تعال الحكيم عم يفحص
4: كم اصبع رافع بايدي
2: يلا شوف كم اصبع رافع بايده
3: هيدي الايد الرافعه
4: ايه
3: ماني شايفها
2: فرجيني لشوف انا ايه ماناش شايفها يا حكيم
4: هلا مش شايفيني رافع ايدي
3: لا لاني شايفك رافع ايد اليمين ولا رافع اصبع واحد
2: ايه ولا يا حكيم وقف بيننا ورفع لنا ايد اليمين واصبع واحد اي اصبع اللي رافع يا حكيم
4: بحسان انا بدي هون
2: روح روح يا يا
4: خليك عندك انت بحسان
3: نعم
4: بدك تفهمني هلا شو قصه سرك انت ومرتك رح تهبلني
3: ليك يا حكيم انا بسمع على بعد ميل بقشع على بعد ميلين وعقلي صاغ سليم بس مع نصيحة هالعجوز اللي قدامك لا تعيش حياتك مبسوط مع النسوين اسمع الساعة اللي بدك شاع الساعة اللي بدك يخرب الساعة اللي بدك جيب أينشتاين جيب أينشتاين قعد يومين حد أم حسين ابتهبل
4: هلأ اتفحدت الأمور
2: شو بين معك شي دخيلك بين معك شي يا حكيم ها يا حكيم بين معك شيء
4: ها
2: بين شيء معك يا حكيم
3: بطيف فايف شايفي في حكمة هوني ها
2: لك هيدا الحكيم يا سويت هار هيدا الحكيم
3: هيدا هيدا حكيم هيدا هيدا حكيم هيدا هيدا بياع صحون وطناشر خلص انا رح انزل معه بالتجارة
2: سامع يا حكيم ولك وين رايح يا حكيم يا حكيم وين رايح
5: معانا صحون،
3: معانا كبيت،
5: معانا فناجين قهوة.
2: يا مشحرة أنا يا مشحرة، ولك هذا سابح حكيم بيهبلوا بحسينه ويا مشحرة.
0: يلا يلا حفظتن أني خلص حفظتن هالمرة، يلا بلشت أعاوني بالطلاق. شو في هلا يا مليل؟
3: بدخلك انت شو بتعرف تأدي برامج؟ زيحة لك شو بزيحة؟ شو في هلا؟
0: عندي ميتي لكين.
3: شو في هلا أي برنامج؟
0: مشهد الصبحية.
3: وهلا بنقدم لكم مشهد الصبحية.
0: احضروا. شفنا هون.
2: يا هلا أهلا وسهلا، يا هلا يا هلا. هزبن يوم الشغل؟
6: يا.
2: أني هزبن مي نو ورك.
6: Where is your husband?
2: Sitting on television. قاعد على التلفزيون.
6: Excuse me?
2: لك سيتي سيتي واتش واتش تي في، عم يتفرج على ما إلك إلا هايفة. فوتي فوتي يا هلا، وينك وينك؟ لك فوتي أهلا وسهلا. يا هلا وينك لك أهلين وسهلين. Long time this moon didn't show. زمان هالأمر ما بين. يا هلا شو؟ شو بش بش بش بش بش بش فرزيني ايه شو هالشيك؟ شو هالأنيق؟ بش يا لطيف يا لطيف. ايه اني شايف ناس شيك وأنيقة بس أشيك وأنيق منك بعد يا مليك. بعدني مش شايف ولك شو هالشيك شو هالأنيقة.
7: لك شفتي هالحلا كله؟ شفتي هالحلا
2: ولا احلى من هيك يا سيد؟ ولك شو عامله
7: بعد ما نزلت على لبنان وشفت اللبس والجخ اللي بيجي اخوه؟ قلت مليون بالراي ما بطلع من البيت الا عايخه.
2: بيلبق لك يا عمي بيلبق لك، ما خص القالب غالب. انت لبيسي وجسمك خزي سكسي يا عمي سكسي.
7: وبكره اذا عملت دايت
2: وضعت
7: كل شيء شوي.
2: والله لا يصير السكسي شرشر منك سكسه شرشر.
7: والله لخلي بولياس يطق من الغير.
2: هو بولياس رح يطق بس مش من الغير، من القهر.
7: شو قهر من غير شر؟
2: على هالحظ اللي طلع له علق علقه. انتوا الموين اللي بتجوز عندكم بيروح مأبد فيها. ولك يا سيبي قديش جاي بفساتين معك من لبنان ها؟
7: ولا قطعه لش بينشرى شيء من لبنان؟ غلا وكوى. هاو كم قطعة شريتوا من هاون قبل ما نزلت؟
2: والله منين جبتيهم؟ من كيمارت؟
3: كيمارت؟
7: أنا من أمتين بشتري كيمة من كيمارت؟
2: كل عمرك تشتري من كيمارت بتقولي لي هاودي من هاتسون.
7: والله بس أنت عم تجيبي تيابك يا سيدي.
2: أنا بشتريش تيابي إلا من أفخم الماركات، لكن شايفي الفستان هيدا؟ هيدا شغلة دانا كيرن. شايفي هالسكربيني هيدا؟ هيدي شغل نايكي. شايفي هالعوينات؟ هيدي شغل فيكتوريا سيكرت.
7: والله شو شاري عوينتك من فيكتوريا سيكرت؟ إلى معلوماتك هيدا محل للتياب الداخلية.
2: إيه بعرف أني بعرف أني كل شنتين ولا بحسان بشتريهم من هونيك. لكن أني بشتريش إلا أفخم الماركات. إيه لكن
7: إلى معلوماتك أنا هيدا جايبيته من عند نعمان مرقص.
2: نعمان مرقص هيدا المحل الجديد اللي فتح حد الفرن؟
7: لا، هيدا نعمان مرقص من أشهر المحلات بأمريكا، فاتح بالمول واسمه بالإنجليزي نيمان ماركس.
2: والله ما لك يعني ولا سمع فيه، مع إنه بعرف كل المحلات الفخمة بالمول من وول مارت لسيرز.
7: من هي هالست؟
2: يه هيدي فارلي مرت جارنا منير، نقلوا هلأ نقلوا. انتو بغيبتكن بلبنان.
7: هاي فاليري، ام إمليس.
8: هاي، اوه يور إمليس؟ I heard a lot about you. Yes.
2: ايه هيدي إمليس يلا هيدي.
8: You're not that fat.
7: Fat?
8: Yeah, she said that you're as big as an elephant.
2: انا يبعث لك مرض انت ولسانك يخرب بيتي. لكن يعني بدك تقولي هي قد الالفنت بس دمها خفيف السايبه. Her blood is light.
8: What?
2: Ultra light كمان. وطوتك ملعون سدي حلك انت ولسانك شو بتلتي حكي يخرب بيتك الله. اخ يلا اشربي اشربي اهلا وسهلا فيك. هاتي خبرينا نشوف بسطتوا كتير بلبنان.
7: ايه والله كيفنا بلبنان. لبنان بسطوا فرفشي وشم هوا وما عبالهم بك. نحن هون بنشتغل وهن عايشين. سهران.
4: ايه خبرينا عن لبنان. كفي كفي لا تاخذونا.
7: لبنان بس فرفش وشم هوا. نحن هون بيشتغلوا هن بنشتغلوا هن عايشين. سهرات ومطاعم بتعج عج، سيارات وموديلات السنه كل ولد بايده سللر، وكل بيت صار في سريلانكيه، وبس يعرفوا انك جاي من لبنان بيقولوا نيجيكم معكم مصاري. إيه مش عارفين انه نحن هون بنركض والقرش بيركض قدامنا. ايه بندور على محطة البنزين اللي فيها الكلن ارخص بقرش للوف.
2: والله
7: ايه بتحسي حالك معطرة بينيتك وبتقولي الله يديمك يا هالبلاد اللي قويت.
2: تخلقوا كيف بيقولوا لك كان في فقر بلبنان؟
7: لبنان فقر ما فيه، بس في بطل.
2: ايه والله صدقتي انت صدقتي. يا شربي. تفضلي. ايه تفضلي.
8: Thank you.
2: ايه بعد لبنان وين رحتوا؟
7: بعد لبنان. يلا ليش عم احضر.
2: يلا باثروم باثروم. عطوني ام الياس هيك بتاكل كتير وبدها تبثم كتير.
8: I understand. One of those.
2: ايه قليتنا. يلا استروا ما شفتوا منا. لك وين راحت يا اخي؟ خلصتي؟ يلا جاي جاي انطروها جاي جاي. يعني ناطرتها كمان. خبرينا لشوف، تعي لشوف خبرينا. شو بعد لبنان وين رحتوا؟
7: بعد لبنان احنا على ايطاليا وبعدين على فرنسا.
2: شو قلك بايطاليا دخلك؟ مش ابنك بفرنسا انت؟
7: ايه هو اخذنا على ايطاليا ليفرجينا علي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: هيدا اسم البابا.
2: ايه
1: ومرته شو بتسموها؟ الماما.
2: لك هيدا ما بيتجوز، هيدا كل عمره ما بيقرب عن النسوان، بيضل بتول.
1: والله
2: ايه
1: بتجوزش هيدا بتول.
2: ايه
1: بيقربش عن النسوان اكيد.
2: نياله
1: يعني لو شوفي البابا اللي عندي لكن ايه انا عندي والله، لو عندنا بالاسلام نحن في بابا بكساني بيطلع اهم بابا والله. سكور الديب وهي الديب تاع يا بابا، تاع تاع يا حبيب قلبي، تاع عاد هون يا بابا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالبابا. ايه لكي ما علينا، شو بيشتغل هيدا البابا؟
2: وليك هيدا خليفة مار بطرس.
1: خليفة مين؟
2: مار بطرس اللي معه مفتاح الجنة.
1: هلا مار بطرس وحده اللي معه المفتاح واللي بلكي ضيع، شو بتعملوا لك؟
2: ولي دخلك انت واحد حكيت، كيف بده يضيعوا يعني؟
1: شو بعرفني؟ قالوا لك يعني هادي اني ومار بطرس، يعني شو بعرفني عينا؟
3: قلتوا شو بتعمل مع المرأة حاجي يعدي لحالك؟
1: بنحكي طول بالك
2: انت. ليش انتوا بالاسلام مين معه المفتاح الجنة فيكم؟
1: بلقين احنا كل مين معه مفتاح بنفتح ومن want more coffee?
4: No, I'm all set. Are you gonna read my cup today?
1: ايه يلا طبي الفنجان هلا بقرا لك اياه. طبي.
4: What?
1: طبي الفنجان طبي.
4: Excuse me?
1: ولك طبي على السرماية. شو طبي بالانجليزي؟
2: طبي bend over.
1: Bend over. ولك بنت اوفر. ايه بنت اوفر ذا كاب. خلصيني يا عم
2: جهل مقاتلي كله
1: يا عمي، لا بيفهموا العرب ولا الانجليزي بيفهموا علينا. ايه هاتي خبرينا. وبعد ايطاليا وين رحتوا؟
2: ايه رحنا على فرنسا، ما كان صارت وقت مرجاني تولد.
1: والله ولدت، شو جابت صبي ان شاء الله؟
2: لا
1: شو جابت لك؟ ايه
2: احزاني
1: هلا وقت احزافيرك.
2: ولي جابت بنت، شو بدها تجيب يعني؟
1: ايه والله الله يخليكم اياها. شو سميتوها؟
2: سموها عاسمي.
1: سموها ملياس.
2: ولي سموها ملياس، سموها بولين عاسمي.
1: بولين. ايه بولين. طربوش بيك معلق براس التوتي بالزمان مسميكي بولين. فرنسوية يا عمي، بيك فرنساوي اساسا. لكي اول لبنيز فرنش باكراوند، كنا اصلا فرنسيين. يعني بدك تقولي نحن والفرنش تو اسز ان وان اندروير. تي زين بفرد البيت نحن والفرنساوي. انت دخلك تحكيش فرنساوي؟
2: بلا انت، انا بترشق لي كم كلمه. لكن ما هي الفرنساوي قريب كثير على الانجليزي مثلا. لكن نحن هوني للموزي بنقول بنانا، هني بالفرنساوي بتصير بنان.
1: ايه
2: للبرتقاني بنقول لها هوني اورنج، بالفرنساوي بتصير اورانج.
1: والله
2: وللدراقة بنقول لها هوني بيتش، بالفرنساوي بتصير باش.
1: والله هي الفرنساوي. بتعرفي اني لازم اتعلم فرنساوي كمان يا ابو الياء ابو حسين، لازم نتعلم فرنساوي انا وانت لنقوي ثقافتنا. لايك خلص هياني حفظتن. بنان اورانج وباش، يعني موزه وبرتقانه وتفاحه.
2: لا
1: دراء يا ستي. ليش التفاحه شو بالفرنساوي؟
2: التفاحه بوم.
1: بوم؟
2: ايه
1: حلو والله بوم. تو تفاحتين شو بتقولوا بالفرنساوي؟
2: بوم بوم.
1: والله حلو. طيب اذا بدك تقولي ثلاث تفاحات
2: بوم بوم بوم
1: يا مشحر انا. طيب اذا بدك تروحي انت عند بياع الخضره وبدك تشتري سحار التفاح شو بتقولي له يعني؟
2: بروم بوم بوم بروم بروم بوم بروم بروم بوم بروم بروم بوم بروم
1: بروم بوم بروم بوم بروم بروم بروم بروم بروم بروم بروم بروم بروم يا مشحرة. هيدي بوم هيدي. ولك هيدي صحار، هيدي ذوق الخطرة بزيتها هيدي. يا خيتي شوف انت فنجانك وين صار. والله فنجانك حلو. يلا لكن أنا برد لك ياه بالعربي وام الياس بتريدك بالانجلش. اوكي
4: اوكي
1: يلا.

0: مستر جميله انت ما بعرفش انا كلمه انجليزي. فنجانك حلو.
1: Your cup sweet.
0: مليان حكي.
1: Full of talk.
0: قدامك طريق.
1: Front your road.
0: طريق طويل.
1: Highway.
0: لكي واخدت الطريق راح تشوفي هيك عندك قط خبيث هيك شرير.
1: You have mean pussy. Pussycat.
0: هل بس هيك القط بتمو حكي؟
1: Mouse full talk.
0: وانتي راح تتضايق.
1: You upset.
0: بس انتي قلبك ابيض.
1: Your heart white.
0: وصدرك واسع ما بيهمك.
1: You have big boobs, you don't care.
0: عندك طاقة.
1: You have hole.
0: لا والله طاقتين.
1: Two holes.
0: Two holes. طاقتين فرج.
1: Two holes of ولي شو معنى يتفرج؟ ايه two holes of relief.
0: يلا بصمي لشوف بصمي.
2: What?
0: حط الفينجر هوني حط. ولك فينجر ذا كاب خلصينا. ايه هيك. تضربي انتي وشو بتعرفي؟ بعد اشارتين.
1: After two stop sign.
0: رح تقعدي على طاولة.
1: You gonna sit on table. إيه وعصيرة الطاولة. جاي أعزمك عندي عشا بكرة وعازمي كل النسوان الجمعية.
0: والله
1: إيه.
0: إيه لك يعني كنت مشغول كتير يعني بس بدالك شديت العزيمة أني بيجي يلا.
1: إيه
0: شو مناسبة هالعشا إن شاء الله بالياسر يحكي مزبوط.
1: وليك لا عمقول ناوي يترشح على الانتخابات.
0: أي انتخابين؟
1: يعني عمقول رشح حالي لرئاسة الجمعية.
0: شو هالحكي؟
1: ايه
0: ما اني مرشح حالي رئاسة الجمعية.
1: ايه شو فيها مننزل ضد بعضنا.
0: شو هالحكي؟
1: ايه
0: بدل ما نساند بعضنا وندعم بعضنا مننزل ضد بعضنا.
1: ايه مننزل ضد بعضنا شو فيها؟ ما هي دي بلاد الديمقراطة. ديمقراطة
0: اذا بلاد الديمقراطة بدك فرفت كلمتنا وتعمل فينا مية راس وراس عمره ما تكون هالديمقراطة لكن.
1: ما بديش هالنرفزي كله.
0: ولي كيف ما بديش هالنرفزي كله؟ وكل ما صار عنا انتخابات النوع بنفس المشكل. مية مرشح ومية راس ومليون ألف مشكل. أنا هوني ترشحت على انتخابات الجمعية وأني بدي انزل. ولكي أنا شعبيتي كتير مهمة. أنا هوني بدي ربن شعبيتي كتير. هل يفرجيك شعبيتي؟ قولوا معي يا محبين هالكرسي لأم حسين. يا حبايبنا هالكرسي لأم حسين. قولوا معي يا محبين هالمركز لأم حسين. لك ما ترجع شعبيتي يا عمي.
1: قولوا معي يا هالناس هالكرسي لأم الياس.
0: ما عندك شعبية. قولوا معي يا هالناس هالكرسي. قولوا معي ولا تشرعوني أم الياس وحدي مجنونة. أم الياس وحدي مجنونة.
1: قولوا معي يا حبيباتي أم حسين وحدي لتليتي.
3: وقولوا معي القول الحاسم بينبك هالمركز لمقاسم. قولوا معي
0: القول الحاسم بينبك هالمركز لمقاسم. صبحك بالخير.
3: يسعد صباحك يا قصر.
1: هي عسنا وأنا شو؟
3: أنت ست كنافة قدري.
0: شو شايفتك أنت جاي عم تهاوبر يا مقاسم كمان؟
3: ايه بيناتنا الحكي انا قررت انزل على الانتخابات.
0: انتخابات شو؟
3: انتخابات جمعيتنا.
0: شو هالحكي؟
3: انا ناوي اترشح رئيسة الجمعية.
0: شو ها حلو يعني؟
1: حلو
0: يا حلو ابرك انت وياها وياها. عشو الحلو يعني؟ ها؟
1: الحلو انه يكون عندنا مرشحين كتار ونحترم حرية الرأي.
0: والاحلى كمان يكون عندنا مرشح واحد ندعمه كله باصواتنا.
3: انا مضيف قنية بال أنا موافقة 100% على حكيتك يا أم حسين. لازم يكون عندنا مرشح واحد ندعمه كلنا ونقويه.
0: إيه شفتي؟ هلأ صرتي عم تحكي بالأصول لكن.
3: لكن هلأ أنت وأم الياس لازم تدعموني.
0: ما أني نازلة على ترشيح كمان.
3: إيه لكن أنا وأمي الياس لازم نبعدك.
0: ما أمي الياس ناس مرشحة كمان على رئاسة الجمعية.
3: إيه عم؟ لكن أنا وأنتي ندعم أمي الياس.
0: تعرفي شغلي يا مقاسم، صحيح ما في مثل كذب الله بيدعبل وبيزد، ولكن كيف كل واحد بده يدعم التاني؟ كيف هالحكي هيدا؟ ها؟
1: شو قولكم نسأل بحسين؟ واللي بيوافق عليه أبو حسين بيطلع بالانتخابات.
0: لا أنا بوافقش.
3: أنا موافق.
0: أنا مش موافق. وأنا مش موافق. بحسين بعرف ذوقه أنا، إذا أكيد مش رح ينقيه، ذوقه مش حلو بحسين.
1: إذا بده ينقي على الحلا، أكيد رح ينقيكي.
0: وإذا بده ينقي على التيل، أكيد رح ينقيكي.
3: وإذا رح ينقي على الذكاء والفهم ولسان الحب،
0: أكيد رح ينقي ساعة أبو الياس.
1: ليش مو أبو الياس؟
0: ما أبو شي أبو الياس، خلي لي كيب أبو الياس، الله يخلي لي كيب على هالسان الحلو يا أبو الياس. لا مش عم بتمسخ، دخيلك أنت على خبرياتك أنت، أنت شو بدك يا ويلي؟
2: لا خلينا نسكت. بكفي شو بدكم؟
0: عم نحكي كنا
2: عم
3: نسكت على الانتخابات يا أبو
2: حسين. عشان عم تتخانقوا ها؟
1: يا أبو حسين عمي تشيرا هوني عمين.
2: بس بكفي أنتوا وياها اسكتوا، أحسن ما دعوزكم كلكم هلا.
1: يا ابو حسين نحن هوني عم
2: اسكت انت بس احكي انت
0: ليك هلا
2: بس انت بعث بعث دخيلك احكي احكي احكي يا ماس
3: ايه الله يديمك يا ابو حسين الله يديمك يا مزوزك يا مزبك يا ابو صاحب النظر يا ابو لسان القصير يا اخي القوي
0: سلام طيب سلام طيب
3: انا بصراحه كنت جاي
2: بس بكفي بكفي بس بس وين وين عمليين احكي يا عمليين
1: يا ابو حسين عم عم عم نتشيرا عمين بده يطلع بالانتخابات
2: وهي هي بدهم خلق كلها اللي راجع عنه سوريا بيطلع
0: ولك نحن مش عم نحكي عن انتخابات لبنان نحن عم نحكي عن انتخابات هونة
2: ايه بسيطة اللي راجع عنه علي جويد بيطلع
0: ولك شو خص هيدي بهيدا
3: ويا ابو حسين نحن عم نحكي على انتخابات جمعيتنا مين بده يطلع
2: ايه ما حدا منكم رح يطلع طول ما عندهم ميت راس وراس ومش متفقين ما حدا منكم رح ينجح عيب نحن اهل واصحاب اتفقوا عم رشح واحد ودعموه
0: اني ما خصناش
1: خصمين لكن
0: اني ما خصناش
2: بس الدنيا بكفي جرستونا ما بكفي الجيل معصومه ناس بالايست ناس بالوسط ما حدا بيبدي ايده للتاني عيب عليكم يلا كل وحدة تسلم على التاني يلا لشوف
4: I'm sorry dear ام حسين
0: Are we friends or are we not? You told me once but I forgot So tell me now and tell me true So I can say I'm here for you Of all the friends I ever had, you are the one I won't forget. And if I die before you do, I'll go to heaven and send for you.
3: خرب بيتك طعمتك أكل بتطلع.
2: يلا. يلا. كل واحد تنطب على بيتها لشوف يلا شي بيهز البدن صحيح
0: يا بي ما احليك انت وعم بيهز بدنك انت اخ
2: هزا يكون بدن سكت انت
5: Excuse me aren't you gonna finish reading my cup
0: اخ ليكي هيدي الناس بالناس والقطة بالنفاس
5: What
0: ولك the people in the people and the cat is delivering ابو حسين كل 10 سنين ليهز بدن وهزه بدي فوت هزهز انا وياه يلا
1: ام حسين لا بيعجبها العجب ولا صيامي برجله راح ابنها تشوز وجاب لك كني وكنيتها طلعت مش عاد خطيره طلعت وي او لا ليه او رديني جوابي هيك بتقول عنا ام حسين ولا يزيد الصوت جيبها وسكنها معه ومثل ما بيقول المتن مكتوب عبيب الجنة ما في حما بطيكني عبدينا كل نهار ذبي وصري شوفوهم بهالمشهد
0: يا شرشوحة يا فرقوحة يا عليك العنب يا عليلة المربى، يا بلا ضمير، يا بلا شئمي، يا بلا أدب، يا بلا شرف.
5: لك نحن ما نبيع الشرف، نبيعه للعالم.
0: ولقد ما بعت شرف من غنفقته.
5: ليكي ليكي احترمي حالك عجوز الشهلانة.
0: عجزك ملعون اللي يعملك خلقتك إن شاء الله.
5: ليكي إذا رح بتدلي هالحالة من بكرة بخلي حسين يحطك بالنورسري هوم.
0: شو النورسري هوم يا بحسين؟
6: مأوي.
0: يأويك يا عزراي اللي يعميك خلقتك إن شاء الله. ولأني ما خلفتش أولاد ليحطوني بالمأوى ولا.
5: لكن احترمي حالك وعرفي حدودك، وإلا أنا بعرف كيف وقفك حدودك وربيك.
0: بعد ما أنتي بالآخرة تيجي تربينا ولا روحي خلي أهلك يربوك.
5: أهلك ربوني وكتروا.
0: إيه شايفين نتيجة هالتربية تضربي أنتي واللي ربوك.
5: لكن ما تبي تصير أهلي على لسانك وليه؟
0: لا والولك ملعون اللي يعملي خلقتك ولا ولا بنعرفكم نعرف سكلتكم كل عمكم مخورين.
5: فاشل. بيتنا كل عمره مفتوح وبي زعيم بضيعتنا.
0: ايه زعيم شو؟ زعيم المطشطشين واللي بيك بعد لحد هلا بيلبس صباطه بالقلب.
5: ليكي مش رح انزل لمستويكي انا ورد عليكي. انا بنت عيب، بس هلا لما يجي حسين بنبقى نتحاسب.
0: ايه خايفه منك ومن حسين يعني؟ ها خايفه منك ومنه.
5: ليكي انا ما عاد فيي اتحمل من قرتي. يا بتغيري هالموال يا اذا مش عاجبك طبك لكيشك والله معي.
0: كمان عم تطرديني من بيتي ولا؟
5: هيدا البيت مكتوب باسم حسين وانا اللي نصه. عجبك عجبك، ما عجبك ايه الله معك.
0: ايه الله يلعن الساعه اللي شفنيكي فيها. اخ تفضلت يا ابو حسين. اخ
6: معقول هذا اللي عم بيصير يعني؟
0: لا والله مش معقول.
6: انا ما برتاش على العمل كله
0: واني مش راضي كمان.
6: مش حرام؟
0: معلوم حرام.
6: مش حرام يروح بالشيشين 220 قتيل بجريمة واحدة؟
0: هلا انت هاكلين هم بالشيشين ولك شوف المذبح اللي صار هوني هلا.
6: اي مذبح؟
0: ولك اخ اخ على حظي انا لا عندي رجال مثل الخلق ولا عندي ولد مثل الخلق انا.
6: ليش ابو حسين؟
0: يبقى حسين طالع مثل بيو.
6: ايه زكي وزكي وفهمين وحليوه.
0: ايه وحليوه وخسع بيسترجيش يفتح تمه كل شمرته.
6: ما بيسترجيش، ما تعلم المصايب بيو. هيين البارح بعني شنو فيت على البيت، ما فتحت امي بكلمه ولا شو صار فيي.
0: ومرت الجاي ان شاء الله بستقل لك بالكازينو لاكسر لك اجرك وعلق لك اياها برقبتك.
5: الله يعينك يا عمي عم سيبتك. الله يعينك.
0: الله يعينك انت.
6: لك شو بدك تنيتكم كل نهار تير ونار؟ ها
0: هيدي صارت بدي تفهمني بال بال بال بالفهم والذكاء كنتك المصونه.
5: حاجه تبري حاجه سمعتك حاجه.
0: بدي بر ولا شو لك عندي ولا؟
6: ايه بدك بر. شو قصدك انت بر يا ام حسين؟ بر
0: خد طق وموتي. بدي بر على من هلا لبكره الصبح.
6: ايه دخيلكم مش فاضي اسمع. يلا بدكم
0: تعال هوني قعد محلي. الله خلق رجال لا يسمع بربطة النسوين.
6: ايه طولي بالك بسيطة حاج محتدة.
0: بسيطة قال اجتنا واحدة تربينا بهالآخر.
6: ايه بسيطة طولي بالي.
0: ايه عشو بسيطة؟ نحن ما صدقناش طلع هذيك الأمركانية وخلصنا منها.
6: ايه بسيطة طولي بالي.
0: ايه الله عيامك يا تريسي، كنا هذيك تقتلنا ونقتلها لنفهم عليها ولا تفهم علينا.
6: بسيطة طولي بالك بسيطة.
0: لك عشو البسيطة؟
6: بسيطة طولي بالي.
0: حاش تقلي بسيطة، حاش تقلي.
6: أم حسين
0: ها
6: بكى بالمستقبل بيجيها كني وبتبرمر فيها.
0: شو هالحكي؟
6: أم حسين
0: نعم.
6: تتذكري شو كنتي تعملي بأمي أول ما تجوزنا؟
0: ها
6: تتذكري شو كنتي تعملي بأمي من 40 سنة؟
0: شو
6: تتذكري شو كنتي تعملي بأمي؟
0: لا نسيت.
6: شو هالحكي؟ ليش عمالك بتنتسى؟
0: شو بعرفني، يمكن هيدي الكرسي اللي قاعد عليها أني بتنسي.
6: معقولة هالكرسي اللي قاعد عليها بتنسي؟
0: ايه وإذا مش مصدق تعال جربي ولا بتشوف إنه بكيف بس تقعد عليها هالكرسي بتنسى كل شيء.
6: ايه بدي جرب. أقول
0: ايه تفضل هيك تقعد محلي هون وشوف إنه هلا بتنسى كل شيء.
6: هيني قعد بي وبعني ذاكر كل شيء.
0: ايه طول بالك هلا لتحمي الكرسي من تحتك بتنسى كل شيء. بحسان
6: نعم.
0: حمية الكرسي تحتك؟
6: ايه حميت وبعني ذاكر كل شيء.
0: بحسان
6: نعم.
0: في على ميشيغان افنيو موتيل كنت فيه انت طالع علي انت وشريفي من كم يوم. شو كانت عم تعمل في؟
6: يا دخلتوا حمد هالكرسي زويه نسيت كل شيء. شو هالكرسي هيدي؟
0: شفت ان الكرسي بتنسى؟ تعال عاد محلك لكان وبلا ذكرياتك انت وحميتي تبعك.
6: ايه دخلتوا هالكرسي
0: حنجر سبحان اللي خلقك.
5: مرت عمي
0: عم استصعد شو بدك؟
5: وين حتى السكر؟
0: شو بدك بالسكر منك مدبقة مثل القطر؟
5: بدي اعمل شي كباية ليموناد روق اعصابي لانه انهز بدني.
0: يا الله يهزك هز ان شاء الله. هيدي لفوت انا اعمل لك كباية الليموناد احلى ما تجلجقيلي الدنيا. حاكم من لما جيتي على هالبيت بتعرفي شكل المطبخ شو هو؟
5: لا انا بعملها لحالي. بس قوليلي وين السكر؟
0: هي بالما تحت المجدة بالقلبي مرسوم عليها علبة زرق مرسوم عليها فارة وعظمتين وجمجمة.
5: بس هيدي مش سم للفيران؟
0: امبلا حبتي منه ملعتين باللمناضة. شوف اللمناضة ما اطيبها بالثير. خلي شي فارة تعود تقرب عليكي. خلي
5: ولا شو؟ وين السكر؟
0: بالعلبة.
5: اي علبة؟
0: اللي على الرف.
5: اي رف؟
0: اللي على العلبة.
5: اي علبة؟
0: اللي فيها السكر.
5: بعمل لك شي كباية ليمونادة تتحلي فيها؟
0: لا حلياني روحي اوريدي. تفضلت يا بحسن. تفضلت على هالجلبة اللي جابها ابنك.
6: لشو بها؟
0: الكل غابوا ما جابوا الا سبع غابوا جيب.
6: لشو بها؟ ما ابنك مبسوط معه؟
0: ما بها شيء. شو بها قال؟ لك إلى هاوي ما إلى الشهرين صار بدها تعمل لي أضرب من الأمريكان. شعرة يوم بتصبغ لي أسمر يوم أحمر يوم أشهر. كانت تمشي تنورتها تجر وراها ولك تنورتها صارت شبراين هاولا. إيه قال شو بيها قال شو؟ ولك كانت تصوم وتصلي صارت تقضي نهارها يا بالمول يا بالكازينو. لعن أبو الكازينويات نحن ما صدقناش كنا بواحد مش خلصين صاروا فتحونا من الواحد أربع صار عنا. إيه وكان اسمه شريف شو كان اسمه بالعربي دخلك نسيت
6: شروف
0: صارت عربيت عملت لي شرن شرن شرون شرون شرون ما بعرف
6: شو. شو بس اسم شرون؟
0: لعن ابو شرن على شرن على شرون على كل مين بلف عم لفه. العمى ولك اول ما اجتنا كانت البس ياكل عشيها ولك ساكل صارت تاكل العشا وتاكل البس بظهره كمان.
6: شو بدي اعمل لك يعني؟ ما ابنك اللي نقى.
0: ابنك اللي نقى؟ ابنك اللي سمع مشورتك ضليتك تقول له انزال تجوز من لبنان.
6: ما انت كمان شجعتيه يروح يتجوز.
0: انا شجعته ياخذ من هون. ليش من قلت البنات هون؟ اذا كل شاب بده يتجوز بده ينزل على لبنان لكن بناتنا هون شو بنعمل فيهم؟
6: والله ابني قال بدوش يتجوز من هوني قال كل البنات هون فلتنين.
0: عالي احكي وتسلف يتفلسف ابنك. بنات فلتنين وايش البنات فلتنين؟ ها كلها بنات عيال ومحترمه. هيدي بنت ام علي شو من شو بتشكي؟ ها هيدي بنت خيل ام خليل من شو بتشكي؟ ميرنا بنت بوجارج من شو بتشكي؟ بنت اختها لام الياس من شو بتشكي؟ كلها بنات عيال ومرتبه. عاش يحكوا ويتفلسفوا ويقولوا البنات فلتنين. إذا كم وحدي فلتانة مش معناتها كل البنات فلتانين.
6: نحن شو بيعرفنا؟ طيب ما ابنك معاشر وبيعرف.
0: بدك الحقيقة يا أبو حسان مش البنات الفلتانة بجريتنا الشباب اللي فلتانة. الشباب اللي فلتانة بيسكروا وبيحششوا وبيعملوا السبعة ذمتها وبيوصفوا مع بنات العالم وبيرجعوا بيقولوا لك البنات فلتانة. ولك بتضل سرماية البنت العربية أشرف من الكل بهالبلد.
7: شو بلشني؟
0: ولك بلشت طلع بالكاميرا. الكاميرا هناك وبعدين ظبط لي حالك تبين شو بنتك هي على الكاميرا. طلع هناك.
7: ايه وهلا رح ناخذكم على ضيعة. لا هالضيعة موجودة ولا أهلها بعدهم موجودين. وهالضيعة كانت مثل ضيعة كتيرة عايشة على البركة على المواسم على الغليل. صحيح هيديك الأيام كانت حياتها أصعب لكن كانت عيشتها أهلها.

هاتي ناوليني هالدفع الله يخليكي. اجتمعتونا عشق وغرام انت وياه. بدي اعرف بكره لما تتجوزوا شو بده يصير فيها العشق والغرام. بيطلع لنا نحن نقول ردي. اوف اوف اوف اوف اوف اوف. العشق سر من الاسرار، ما امن فيه الكفار. بتقشع عاشق عقله غطار.

0: يلا ردي ردي منك يا بليز فرجيه ردي منك ايه
1: اوف اوف اوف اوف اوف اوف
0: اوف
1: يا بنات الاصايب فكر برؤيكم صايب كيف فتلتم من الجنة تخمني مربط راسي
0: تم وكيف

جوزك والله بيتواشت. يسلم تمك يا هالست، وجوزك والله بيتواشت. يا غبن

0: ردي ردي منك يا ابو حسين، سميعه رديتك انت ايه؟
1: اوف اوف اوف
2: اوف
1: اوف اوف اوف
2: اوف اوف
1: اوف
0: ولي خلصت مع اوف فهمنا.
1: عنتر مات ووصاني
0: ايه
1: بامه ومرته وباني عبس بزندي بسيفي بحصاني وديت الاعداء على الحبس
0: زين.

0: خلص تخافيش انت, دان وري دان توري. اني لا بقول ولا بقول, انت ما بتعرفناش بعدك, اني لساني كتير دافي. بيسيبوسا شو قلنا بالعالم نحن؟ ايه اني لا بقول ولا بقول. لا خلص تهكليش, دان توري دان توري. يلا كت باي. ما فيش ولك تخافيش, ما فيش حدا اني خبره. ايه مع السلامة. الو ملياس, عجلي هيري اب هيري اب, اي هاف سمثينغ تو تيل يو. عجلي ايه عرفتي مين اللي خبر يا بيي؟ شو لتلات شو بتضحكي؟ ايه يلا تخبريش حدي انت, انا بديش يطلع الحكي على لساني. بيسيبوسا شو قلنا بالعالم؟ انا لا بقول ولا باول. ايه يلا روحي مع السلي, هلا برجع. مشغولي هلا, مش فاضي يحكي على التليفونات, عم ببرش السمكات من عند الحلا جاب ليهم. ايه يلا روحي, دونت وري. يلا تخبريش حدي يا عمي. هالعالم شو بتلت حكي؟ اخ الو فرلي, هاو ار يو, هاو از منير, ايه ديد يو هير, يو ونا كول مي باك؟ ليش بدي On the other line with Emilias. أما شو لتلاتي هل Emilias؟ إيه إيه طيب تخبريش حدي أنت. أني I don't لب أول لب أول, I don't tell you, I don't tell it. إيه أوكي يصطف البيس يبوسه شو إلنا, بيس يبوسه شو إلنا, والكسكسة الكسكسة شو إلنا إحنا. لا ما عليك, شو بتفهميش الانجليزي؟ ايه ليكي خليكي معي لحظه لحظه. الو اهلين, شو بنت حلالكم بدي اقول لك هلا؟ قلت اني هلا لتجيب الاولاد المدرسه. ايه خليكي معي دقيقه, خليكي فاليري. يلا جو هيدا لونج ديستنس من استراليا لابو حسين. ايه يلا بعد, يلا روح بعدها بحكيك. الو اهلين يا عمي, شو بنت حلال؟ ايه كيف حال من عندك؟ لا ما سمعتش. خير ان شاء الله. ليه ليه ليه على هالجرس بستان؟ قالوا لي بوس. ايه لا لا هي بوسي وجرس. ايه يلا بيسيبوسا شو قلنا بالعالم؟ اني لا بقول ولا بقول. ايه دونت وري دونت وري. لا انت بتعرفنيش بعد, انا لساني دافي وسري غمام.
1: ستي يا ستي.
0: ايه ايه لحظة لحظة ايش. يلا ليكي برجع بحكيكي هلا بعد. فوت برني فوت, هلا برجع بحكيكي بعد شوي. يلا
1: واتساب ستي.
0: ايه واتساب انت تقبرني. تعال بوس الخد حبيبي. اهلا وسهلا.
1: جيب مي فايف ستي.
0: ايه خذ ايدي فايف كمان روح.
1: وبدي احط غرادي ستي.
0: اي غراد؟ بيك بيعت الغراد معك؟
1: لا غرادي اني ناقل لعندك. تقتلت اني وبيي وعيطت عليه وتركت له البيت.
0: شو هالحكي؟ قتلت انت وياه؟
1: اي نعم.
0: وتركت له البيت؟
1: اي نعم.
0: وعيطت عليه؟
1: اي نعم.
0: اني محلك يا ستي بعمل له كفان لبيك وبكعره هو من البيت.
1: اوعى شوي هيك ينصار.
0: لك لك هالخبريه, لك يا مشحر حلم يتقاتل هو بيه تقبرني؟
1: ايه اني وعى شوي كنت جبت له البوليس.
0: يا مشحر على خبريه اني يا مشحر. لك ليش تقبرني ليش؟
1: هذا ابنك يا ستي, عقلاتك المني بيرجعوا لورا.
0: يصبح الشوم على هالخبريه, يصبح الشوم. ايه ايه انت من امتى هون؟
2: لما جاب له البوليس لبي.
0: ايه شو هالحكي؟
2: لما جاب له البوليس لبي.
0: اخ يا كبير اخ. انت وشو عم تعمل انت هون؟
2: ايه عم بعمل قالب جاتو وجاي شوف اذا عندك في شي فنجان.
0: ايه فوت السكر جوا. ايه دغري صار بدك تعرف الاخبار. لا تقبرني يا حبيبي, لا تخبرني شو القصه بينك وبين بيك. يا تقبرني
1: هذا بيي يا ستي دقه عتيقه. لا بدي اياني اظهر مع رفقاتي, ولا بدي اياني صاحب, ولا بدي اجيب لي سياره جديده.
0: والسياره اللي عنده؟
1: هيدي السياره هيدي كل الشباب رفقاتي عم بيسوقوا سيارات السنه, وانا سيارتي عمرها 5 سنين.
0: ايه حرام, امبارح جاب لي السيارة بيي.
1: حرام ها؟ ليش لما كان بيي بعمر شو سيارة اشتريت له اياها؟
0: بيي كنا نقدر نشتري له سيارات. انت شو عم تعمل عندك؟
2: ايه عم بعمل قالب جاتو وبدي فنجان طحين.
0: ايه فوت الطحين جوا حد السكر. يا تقبرني يا حبيبي رفقاتك اللي معه سيارات. بي عبودي عبودي خي بيو الله يرزقه ويرزقنا عنده 7 محطات بنزين.
1: شو يعني؟ بي عنده محطة.
2: عبودي بالمين؟
0: عبودي اشكدي انت فوتي شو خصتك بالشغلة يا عمي انت؟ بيك امبارح فتح المحطة يا تقبرني.
1: واني شو دخلني؟ انا بدي اعيش مثل رفقاتي، البس مثلهم واصرف مثلهم وسوق احلى سيارات. لما كان بيي بعمري شو السيارة اشتريت له اياها؟
0: يا حاسدتي عبيك كنا بقدرتنا ليش نشتري لك سيارات نحن؟
1: ليش كان يسوق سيارة جدي؟
0: يا حاسدتي عبيك ليش كان عنده سيارات جدي؟ كان عندنا حمارة.
1: جدي كان يركب حمارة؟
0: ايه كان يركب حمارة.
1: وحصان كمان؟
0: لا اكثر من حمار ما عاد يركب جدي، حمارة وبس.
2: بس حمارة؟
0: بس حمارة وفهمك كفاية.
2: وحمارتكم كانت اي موديل؟
0: ها؟
2: حمارتكم كانت اي موديل؟
0: كانت موديل 67.
2: والله نحن حمارتنا كانت نفس الموديل. زي عندك شي اصبع زبدي عم بعمل
0: الزبده جوا بتلاقيه بالبراد فوتي.
1: انا عنده سياره وزبدي عنده
0: حمار. ايه ايه راسي تقبرني نيتكم ولكن عايشين بنعيم لانتو لنحن ولا بيتكم شايفوا مثلكم.
1: انا عنده سياره وزبدي عنده حمار.
0: ايه زبدي عنده كان عندنا حمار. ايه يا ستي كنا فقر كنا فلاحين عايشين على البركة ومقتنعين برزقتنا. هالأيام صارت العالم معه مصاري وما حدا مقتنع برزقته.
1: شو يعني فلاحين يا ستي؟
0: يا حسنتي على جيلك انت الفلاحين. شو الفلاح يا ستي؟ الفلاح حلو بينكش الأرض بينبت الزرع بفتفت الصخر. ولك لبنان ما عمروا إلا الفلاحين يا ستي، هن اللي فتفتوا جبال لبنان وعملوها جنة. أخ انت شو بعرفكم اللبناني يا ستي؟ ما بتعرفوا عن لبنان إلا الأكل والدبكي بس. لبنان غير يا ستي غير. ولك على أمريكا أمريكا وعظمتها كلها ما بتسوى حبة تراب من لبنان يا ستي.
1: والله بتحيروا أنتوا يا ستي، عايشين بأمريكا ومش عجبتكم. جسمكم هون وعقلاتكم تحت. لا هون قادرين تعيشوا لا قادرين ترجع تعيشوا هونين. أنا أصلي لبناني يا ستي، بس أمريكا هلأ هي بلدي. هون خلق هون ربيت هون رح أبقى.
0: إيه فاهمي فاهمي يا ستي، بس لو تنزل معي أنت وبتعيش بلبنان وتشوف عيشة لبنان محليها.
1: ليش قادر أنت ترجع بعد تعيش بلبنان؟ بتنزل شهرين لتحت ما بتصدق عم ترجع لهون. قلي لي شوف مين من كل هالجالي كلها قادر بعد يرجع يعيش بلبنان؟ اللي انزرعوا هالأرض صعب يرجع ينقلع منها.
0: لا مش صعبي، أنا بكرة أنا يصير لي انزل على لبنان بكرة بنزل. أنا
1: انزلي شو اللي مانعك؟
0: شو بعرف تعودنا على هالبلد ولاطين فيه.
1: قاعدين بهالبلد ليش عم تسبوه فيه لكن؟ فضل على الكل اشتروا هالبلد اللي فتحت لكم قلبها لما كانت بلادكم مش سألانة عنكم. قولي لي لشو دولتكم قدمت مثل ما قدمت لكم أمريكا؟
0: دولتنا ايه قدمتنا كتير يا ستي، قدمتنا كتير دولتنا. 17 سنة حرب ما قطعت الدولة معاش عم وظف. مستشفيات الدولة منهار سكرت بابا بوج مريض. ومدارس الدولة منهار رد التلميذ. لكن الدولة كانت دعمتنا القمح، دعمتنا المازوت، دعمتنا الخبز، دعمتنا البنزين. تنقطع الكهرباء يركضوا موظفين الدولة تحت القصف لحتى يردونا الكهرباء وكله ببلاش. بس نحن يا ستي شعب كذاب شعب ملوفك، بدنا كل شيء من الدولة وبس بدها تيجي الدولة تحاسبنا من إلا روحي ما إلك عنا شيء. بالنهاية الدولة ما بتعمل شعب، الشعب اللي بيعمل دولة. يا بدنا نصير شعب يعرف كيف يعمر دولة، يا كل عمره دولتنا رح بتضل مزرعة.
1: أنا كل اللي بعرفكم عن دولتكم إنه بلد أهله بيضلوا متقاتلين ببعضهم.
0: إيه إيه الخي بيتقاتل مع خي، نتقاتل نتخانق مننتف بعضنا، بس بنرجع بنشتغل مع بعضنا بنلتقي ما إلنا غير بعضنا.
2: إكسكويز مي محسن، خليني أنا أفسر له لعبودي. لك يا عبودي يا حبيبي إذا بدك تعمل صحن تبولي بتشيب البرغل والبقدونس والبصل والنعنع والبندورة والملح وكله كله بتخلطهم بيطلع عندك صحن تبولي والأطيب من هاي. بس ما فيك تنقص منه شيء، تطلع التبولي مش طيب. ولبناني عبودي مثل صحن التبولي، خليط عيل وملل وطوايف كله بتكمل بعض، ما فيك تنقص منه شيء. نقص منه شيء بصير لبنان فاهم ماله طعمته الخاصة. وعلى سيرة الطعم الخاصة، بلاقي عندك شوية فانيلا.
3: فانيلا بوزة فانيلا يعني؟
2: لا لا فانيلا هل بحطوا بالجاتو؟
3: ولك فلقتيني بهالجاتو، ولك شو قالوا لك عني يعني شتيلة باكرة شو بعرف؟
2: طب بلاقي عندك باكن باودر؟
3: ايه فوتي جوا بتلاقيها بالحمام تحت الخزانة تحت المغسلة بالخزانة.
2: حتى الباكن باودر بالحمام؟
3: ايه وين بدي حطه؟ كل ما تحمم بحسام بيطلع بيرشش على حاله منه بيطلع.
2: وليك لا مش هيدا غير باودر، هيدا مش باكن باودر، هيدا هيدا بحطوه بالجاتو لينفخ.
3: وبينفخ؟
2: ايه شو بينفخ؟ بتحطيه بيكون العجينة هالقد بتسين هالقد.
3: هلا بلكي بروحي بجيب لي شي قلبي ببدلها بهالقلبي اللي عم بيرشش منا ابو حسين، بلكي مطرح ما بيرش منا بينفخ. وشبته ينفخ لا ينفخ، شبته ينفخ لا ينفخ. اخ
0: شو سلي ستي؟
3: اخ قوم يا حبيبي تقبرني خوج، هذا التليفون احكي بيك واعتذر منه. مش عيب يا ستي تتقاتل انت وبيك كرمال سياره.
0: ومن قال لك كرمال سياره تقتلنا؟ قتلنا عن شي تاني.
2: عشو تقتلته؟
3: انت شو بدك انت؟ عشو عم تسأل انت؟
2: ايه عم بعمل قالب جاتو وجاي شوف اذا في عندك. اخذنا طحين السكر ولا زبده حليب.
3: لكن الحليب بالبراد والبيض حده والخفاء بالخزينة والقالب بالفرن، بعد بدك شيء؟
2: لا فوتنا. ايه يلا
3: تعي تقبرني. خبرني يا حبيبي انت وخيك عشو متقتلين يا حبيبي؟ خبرني
0: القصة. وما فيها
3: ايه؟
0: انه بي اكتشف انه عم بطلع مع بنت عربية.
3: ايه
0: وما عجبه هالموضوع.
3: عم تطلع كرفقة يعني؟
0: اكتر.
3: شو معنى؟ كأصدقاء يعني؟
0: اكتر.
3: كبوي فرند وجير فرند يعني؟
0: بدك تقولي اكتر بشوي.
3: يا مشحر يا ستي، ولك ابن 16 سنة صار بطلق تطلع وتصاحب وتظهر وتنام مع نسوان. ولك جدك تجوز ابن 30 سنة وما كانش يعرف شعر يعمل شيء.
2: عزاك؟
3: ايه ايه لو انا اهديك النبعنا نطرين لهلا.
2: شو هالحكي؟
3: ايه
2: شو هالحكي؟
3: فات لعندي اول ليلة.
2: ايه
3: قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له منلعب. قال لي اعطيني ايدك. اعطيته ايده وغمضت عيوني. صار يدسدس لي صوابعي هيك واني قلبي صار يخبط. بعد شوي سمعته قال لي هيدا عمي بو ياسين، هيدا لبيت الفيتي، هيدا طولب الاغلي، هيدا لحيت الثمني، هيدا فقاس الاملي، كف السلام زند السواره، كوع السله، كتف الجره، عشقوش الفاره. قرقرني طب ونام وصار يشفى. تاني يوم قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له بنلعب. قال لي اعطيني ايدك. اعطيته ايدي وبلش هيدا عمي بقيس لبيت الخاتم زند السواره كوع السله كتف الجره عشقوش الفاره. قرقرني وطب ونام. تالت نهار رابع نهار جمع اثنين ثلاثه نفس الدبيش اللي اعطيني ايدك اعطيني ايدي. يبلش من هيدا عمي بو قاسم ويطلع طلوع طلوع طلوع طلوع ليوصل لعشعوش الفاره ويطب ينام. هونيك نهار قلت اني مش حالي هالحالي معه. فات لعندي ليلى قال لي بتلعب؟ قلت له بنلعب. قال لي اعطيني ايدي. قلت له لك كل نهار مغسله ومعزله وايدي مقطعه، شو قولك اذا بعطيك اجري بتبلش فيها وبتطلع طلوع؟
2: الله بقطع اشوره بحسن معظمه.
3: والله عاشورك انت معظم الدخلك. اخذت اللي بدك اياه؟
2: ايه ايه.
3: بعد بدك شيء؟
2: ايه ايه عم بعمل قالب جاتو.
3: ايه
2: وجاي شوف اذا في عندك موزه.
3: لك شو فوت الموز؟ ليش بتحطي موز بالجاتو؟
2: لا بس جاي عبيلي لقمة موز وعسل.
3: يا الله يسمعك اكل انت فوت هي الموز جوا. وينك انت؟ انا نسيتك تقبرني يا حبيبي. يا تقبرني بيك اوعى منك. بيك بده مصلحتك. انت بعدك شاب باول عمرك تقبرني بعدك ولد انت.
1: حاجه فيكم تعلوا لك الولد؟ صرت من 16 سنه بدي اظهر بدي اطلع بدي اعمل عمل بدي اياه.
3: ولك منعتش تعمل عملتك الا مع بنت عربيه؟ بنت اختك قديش عمرها يا ستي؟
1: 15 سنه.
3: واذا اكتشفت انه شاب عربي عم يظهر مع اختك ويعمل شيء غير شكل غلط شو بتعمل؟
1: والله بروح بقتله وبقتلها كمان.
3: لكن ليش عم تحلل لحالك اللي بتحرمه لغيرك؟ بنات العالم مش لعبه بايديكم. كل بنت من بناتنا هون هي اخت الكم. بدكم توسخوا وسخوا برا.
1: هيدي امريكا وهيدي عيشتها.
3: لك يا تقبرني يا حبيبي اني فاهمي عنك. هيدي امريكا وهيدي عيشتها. بس بدك تفهم شغله يا تقبرني. نحن هون عيله كبيره. الصالح بيطالنا من كلنا والعاطل بيطالنا كلنا. لك يا ستي نحن الماضي انتو المستقبل. كل اللي عمروه بيتكن واسسوه انتو اللي لازم تكملوه. يا بتمشوا بطريق الصحيح وبترفعوا راس عيلتكن وجاليتكن وبلدكن يا لح. بس يكون بمعلومك الشخص يلي بده يرفع راس الجاليه الجاليه بترفعه على الرحاط. والشخص يلي بده يوثق اسم الجاليه الجاليه بتمرغ له راسه بالوثق.
2: ام حسين.
4: نعم.
2: انا بوافق على كل كلمه قلتيها بس بتجاوبيني جواب بصراحه.
3: احكي احكي وانا بجاوب بصراحه.
2: في مجال تجاوبيني بصراحه؟
3: اتفضل احكي وانا بجاوب.
2: ودي وين حاطه برتبين العسل؟
5: حوليك نهار رح رح رح رحنا كلنا سوا على البك بك بك بك. وحتى ما يشتلقوا النس نس نس وين قمت خلطت الفودكا بالبيت بقنيت الكولا وكسكس كسكسرت العرقات وحطيتهم ببريق الفخار. وام حسين قد ما هي حش حش حش حش حشري صاري تعرفوا مش مش مش مش مش رح خبرك من المشمش مشهد كله. انت شوفوا
6: بنجو سيه
3: واللي قعدتوا عيطاقوا قوموا كل واحد يشيل معنا غرض. تعا تعا تعا كل واحد يساعدنا. تعا دغري عطولي على الطاولة. ها
2: ايه اسم الله عنكم وعلى
3: تعا برق الفخار وين حطتيه بالسيارة؟ قعدوا دغري على الطاولة دغري ركبوا على الطاولة.
0: يلا جبت البريق.
3: يلا مش عارف وين حطه انت حطيه قبله. يلا ايدي لك وين تاعي تاعي. اه اخ انت مخليه غرض مش جايبته معك من هالبيت.
2: اكله بنحكي ليش بتعرفي وحدي شو بدها شو بتحتاج بالبيكنيك؟
3: دخل هالبيكنيك تقبري هالبيكنيك بعزيك. قاعدين بالبيت مبوردين على الاير كومبيشن ضروري نجي نقعد بهالشوبات.
2: ايه ما كنا قلنا كل الشتاء قاعدين بالبيت ما بيسوى نطلع نعمل لنا بيكنيك شوي.
3: ايه بدك تبكي ما بتجي بكي لحالك. أني باكلك أني باكلك بالبيت. حطي يا الإقراض حطي جزداني وين حطيته هي هونيك بعد بالسيارة خليك.
2: شو شو قولك بنحضر الأكل؟
3: ولك بيضلوا هيبلك الأكل بعد الساعة 10:30 هلا.
2: طب علينا علينا ناكلهم هالأكلين دوري ننطر 12.
3: إيه دخلك أنت أنت الله يشبعك كل مالك عم بتروحي بالعرض. إيه شو
2: إيه إيه إيه إيه تزيديش عقلبي دخلك. ولي ما في مرة بعمل رجيم إلا ما عم بيزيد وزني.
3: والله لا شو عم تاكلي بهالرجيم؟
2: جربت الخس اول مدي ما نفع.
3: خس؟
2: ايه خس.
3: خس وحده؟
2: بس خس.
3: وبيشبعك الخس؟
2: ايه ايه عم باكل خمس خسيت.
3: بالنهار؟
2: لا على الوقعة.
3: يا مشحرة ولك خمس خسات بيشبع حصانين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أسوأ.
2: كيف؟
1: يعني بجيب السندويشي وباكل نصه. بعبي صحني وباكل نصه. بطلب الأوردر بالمطعم وباكل.
2: طيب ولكن إذا كان هالأوردر بالمطعم طيب كتير فيك تهدي حالك ما بتاكليه كله؟
1: يعني بهالحالة بطلب أوردرين.
2: لا اسم الله رح تخس منيح إيه؟ معلوم رح تخس وزنك ايه امبلا ايه عم توزني حالك ليش انت؟
1: قل لي ما انا وزنت حالي امبارح
2: ايه
1: طلعت نازلي شو ربع باوند
2: اف ربع باوند
1: ايه
2: وزنتي حالك قبل ما تفوتي على الحمام ولا بعد الحمام؟
1: لا بعد
2: ايه هي هم صحتي هوني سهل إيه؟ امرك بالحمام حطي هالغراض حطي اي دخلي كان جيب شي نشفه بقى وين الكبيات حطتهم
3: جبت معك شي مشروب؟
2: ايه العرعر عرقات خلطتهم ببريق الفخار والفودكا حطيتهم بالقنينة مع الكوب
3: لا عليك بركي شرموا منهم النسوين
2: لا ما انا علمتهم وقلت لهم للنس نس نس نس نسوين ما يشربوش منهم
3: يلا جيب
2: يا اخي هالقنينة ليش معلمي بالاحمر من فوق
1: هيدي ابو الياس علمها الا ما نشرب منها بنفس غازه
2: اي نفس شو بدنا غازات نحن بدك صبر لك
1: ايه
2: يلا وين السطل
1: لا شو السطل
2: بشو بدي صبر لك
1: لا شو السطل
2: هلا ليش انت بتشربي بالكبايه
1: وليه تحكي انت هلا بلا
2: يعني اني
1: اني
2: اللي بتاكل خمس خسات عوقعتها أكيد بتشرب بالسطل
1: وانت احكي ما تقدم لك انت
2: وتتحمم تتحمم بالبركي
1: اخ
2: دخلك انا دخل الله انا على هالشوبات هدي قال ينفس غاز ينفس غاز اخ دخل هيك تعال يا عمي شاوب فطيس ايه مش سحرة ولك لاش طعمتها هاك هالأرجيلة مش سحراني عه الشوبة ولك لاش طعمتها هاك هالكوك
1: لاحظة مزبوط طعمتها غير شكل هي بنفس غازة مزبوط
2: نفس غازة يمكن إلا قاعدة عندكم بالبراد شي 4-5 أشهر
1: ايه شو معرفني هاي بوليس عكين عم بيشيل من قنيني يحط بقنيني
2: بعرف شو قصته بوليس بيكون يمكن معبي القنينة نصة مي
1: ايه معودي
2: يا بيعة الطعمة
1: تعرفي شو؟ بدي ارجع روح عند الحكيم يمكن عندي ضغط عم بتصيب بالكوخة
2: ولك لا ضغط ولا شيء هيدا من الشو بعدين من امبارح رحت عند الحكيم شو قال لك؟
1: ايه رحت عمل لي فحص وتخطيط
2: هيدي
1: وقال لي بدي فحص بوق الدم
2: وعملتيه هون؟
1: رحنا انا وابو الياس قال بكلفنا $150
2: اف ليش بعدك على مختبر امريكاني؟
1: ايه هذا بعدنا لعنده الحكيم
2: ولك راحي بكره اني بدلك على مختبر بيشتغلوا فيه ولاد عرب
1: ايه
2: بيشرجوكي $50 والبولات والدميت من عنده
1: ايه صحة
2: عقلبك بتعرفي طعمة هلا مثل طعمة هالدواء اللي بيشربه ابو حسين له مدي بس يتعود على الواحد بتصير طعمته طيبة
1: سبي
2: طلع قلبك بليعة هاتي هالنفس هاتي نفس هالأرجيلة لنشرب هاتي من هالرجال هاتوا هالأرجيلة منك انت ويانا اشرب لنا نفس هاتي هيها وراك هاتي
1: جبت البابور تعملينا فنجان قهوة
2: ايه يلا هلا بعمل لك فنجان قهوة
1: نروق راسنا صابنا وجع راس
2: خدي معي حبة أزبر إذا بدك هذا
1: وين جميل حبة أزبر
2: ايه لهالأرجيلة هيا حطيت يا الله دخل مشحر أني فرحت
1: جيني هامي وراكي
2: دخلك تقلو جري يا عمي ركت ليش شو جابك لوراي وينك انت
1: يعني هاوني هيتي
2: خدي يا مشحر أني على دخلك الأرض عم تبرم فيي خدي
1: وين بري الماي
2: خدي هيدي خذي هيدي القنينة المي هيدي قنينة المي حدي تكوى خليها هيدي مسحلة بعدين ايه انا بدي اخذ حبي كمان انا وجعني راسي كمان يلا هيدي
1: ما يتشربيش منها مطعم
2: بتشرب من البريق
1: ايش رفت

0: عيد تضربي انتي وقلبريه ولك عم تمحشش يا مشحر انا لك ده هالارض عم تبرم فيي برم يا عمي داخلك لا اقعد انا يقطع الشاب وثياب بدك تجيبينا نقعد بالبيكنيك
1: قوم جيب لك شي لقمه تاكليها لتكوني جوعانه لانك عريت
0: انا شو بعرفني انا عريت اكلت قبل ما جيت انت ما اكلتيش قبل ما جيت
1: بلي انا اكلت
0: شو ندفتي لك شي خروف ان شاء الله
1: فوات فوات قوم جيب لك لقمه
0: شو جايبي معك لش اكل
1: جايبي همبرجر وهوت دوغ
0: شو الهوت دوغ
1: ولا وما بتعرفي شو الهوت دوغ
0: شو بعرفك الامر ابو حسين يجيب لي هوت دوغ ابو حسين يا ابو حسين
2: شو بيكي
0: وشو الهوت دوغ يا ابو هوت دوغ اسمه هوت دوغ شو الهوت دوغ يا ابو حسين
2: هيدا شيء مثل الساسج
0: شو الساسج
2: هيدا شيء مثل الهوت دوغ
0: شو فهمني هلا يعني
2: شو بعرفني انت فسريها
1: والهوت يعني صخر
0: ايه والدوغ
1: احذري
0: غنم
1: لا
0: بقر
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: جيش سمك
1: لا لا
0: ولي خلصيني بقى شو الدوغ
1: يا عمي عو عو عو
0: شو
1: عو
0: هلا وقت تعويتي خبريني شو الدوغ
1: ولي الدوغ يعني كلب
0: كلب يا مشحرة جايبت لي لحم كلب
1: ولي لا هني بيسموها هاي بس هي هادي لحم بقر
0: لك تلعبيش معي هالملاعيب يا مليك بعرفكن انتو المسيحيين بتاكلوا الاخضر واليابس ها نحن منكلش منه هالشغل
1: هلا بدو ايه وبتشوفي الهوت دوغ شو طيب
0: اخ هيك عطري اخ دخلكن تيراري راري راري رارم يا زارة الوادي تربت وآلني ما يشبه ال بحية حسين بتعيديها يا جارة ال يا جارة شو ذي بعد جارة ولي
1: إلي عبديني لي ولي
0: لا هيدي دخلك مين هالبقرة اللي قاعد يحدي كميك الناس
1: أتغنيش بالعربي لكن زعف اللي حوالينا
0: ينزعجوا مش عاجبهم بس أكفل بعدين شو بدي غني
1: غني لك شي غنية بالإنجليزي
0: بقاليش ولا غنية بالإنجليزي
1: ولي غني هاي الغنية اللي تعلمناها بالمدرسة I love you

0: بتعرفي شو؟ مش لازم نغني هالغنية، بكرة بيطلع علينا حكي.
1: حكي شو؟
0: بكرة بصيروا يقولوا إنا منحب بعضنا.
1: إيه منيح، إحنا منحب بعضنا.
0: ولي لحظة، مش تعي تعي لقلك تعي.
1: شو؟ دي حبة برص، لك حبة برص ست خرز عشرة مكرسحين إن شاء الله. حبك حب غضب الرب، ولا حشمني حبك ولا يقطع عملك بهالشكل مثل كيس الطحين. قال حب، قال حبك حب غضب الرب.
0: يلا بلا بلا بلا ما نغنيها الغنية،
1: خلص ما عادش راح غنيها.
0: غني لك شي غنية تاني.
1: ميري هذا ليد اللام، ليد اللام، ليد اللام. شو اللام دخلك بالانجليزي؟
0: اللام
1: بالعربي.
0: بالعربي أرقوق.
1: ايه دخل ارقورك انا، ايه دخل ارقورك. ميري ميري عند ارقور صغير، ارقور صغير، ارقور صغير، ارقور ميري والله صغير صغير وفعله كبير. دخل الله انا، يعني هذي بتعود عليهم هولي.
0: بدي كاتشب مع الهوتوك؟
1: لا الكاتشب بيعمل لي حرقة.
0: بدك تشيبس؟
1: لا الشيبس فيه ملح بيعمل لي ضغط.
0: ايه اتفضل يدوقي الهوتوك.
1: ما ايه تي لاشوف هالهوتوكي هال
0: وان المحارف
1: هالكلب تبعك لاشوف. اف اني دخل الله، دخل الله. اخو حطيت لي يفشع في تخبزي كمان. دخل الله، دخل الله. عدمتك اي شعف من الكلب انت طلع لك. دخل الله اني، دخل الله.
0: هلا بتبقي معطيه.
1: يا وين رايحين؟ الحد حد حد حد حد مين؟ وانت وين رايح؟
2: انا شرحه.
1: راح يشلحه. والله طيبه بتعرفه؟
0: هي بتقلي بقى تيجي طيبه.
1: معلوم طيبه.
0: عطيني. How do you do ladies؟
1: الدودو انت كيف؟ انا الدودو تبعي مش منيح. ام الياس كيف الدودو تبعك؟ ام الياس
0: جود.
1: ايه الدودو تبع ام الياس جود. انا الدودو تبعي مش منيح. اجري مش عادر يحملوني، وراتي عم يبرم برم، وبقيت عم دوق شيء شغله طيبه اول مره بدوقها.
3: What's that ladies؟
1: شو عم بيقول؟
0: عميشة شو هيدي؟
1: ها؟
0: عميشة شو هيدي
1: يا ميلي؟ شو هيدي يعني؟ هيدي الأرجيلي.
0: ايه إيدينو.
1: This is the Arigilalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal thank you.
3: Is that a pot bong?
1: What?
3: Is that for pot?
1: Huh?
3: For marijuana?
1: What?
3: Is that a pot bong?
1: Shul pot, yeah, Emilia. Shul pot.
0: What? Pot tanjara.
1: Tanjara. تضرب شو عندك نظر ولك هذه طنجرة طنجرة ايه بعد ايه معلوم بنحط الاكلات هوني ومتسخنن هوني وبنسرقهم من هوني بعد ايه ايه بعد بعد خد لك شي مصة خد لك خد سك سك يلا خد سك البات قال ايه ايه بعد بعد
3: So that's a pot bong, pot machine.
1: ايه ايه معلوم طنجرة هذه ايه بعد يس يس Show it!
3: You've been drinking too? Can I see your cup?
1: Yeah, sure, of course. I'll be like, yeah. Food. Thirsty? Sure.
3: That smells like vodka to me.
1: Champion.
0: لك قال فيهم ريحة فاتكا
1: ولا بتضرب لا عندك نظر ولا عندك شم هيدي عملت طنجرة وهدي فاتكا هيت من ايدك هيت من ايدك تضرب شو عندك نظر.
3: Ladies, you admit that you've been drinking and smoking pot in a public place on state property for over an hour. Therefore, you're both under arrest. You have the right to remain silent. You have the right to an attorney.
1: يا سايب ما اشطر بالانجليزي. قديش عقلك بدك نصير نحكي انجليزي مثله هيك؟
0: شديد سيدي.
1: لكن وفهمتي علي شو بده؟
0: لا والله ما فهمت لكن.
1: وانا انت. May I help you? What do you want? Do you want your hot dog in the hot dog?
3: No, I don't need any hot dogs. I need both of you to come with me.
1: Sure.
0: I'll bet you get a man.
1: لا وين بدنا نروح معه؟
0: شو بعرفني بلكي بده يسقفنا.
1: يا مشحر انتبهي لان انا عم بسمع انه عم يخفوا اطفال.
0: هي
1: روحي لنعيط للبوليس.
0: ولي ما هو البوليس.
1: روحي لنعيط للرجال لكن لا روح انا عيط وخليكي انت هوني.
0: انت تبكينيش هوني معه لوحدي. ضبي ضبي هلا سوي من ايديكي كمان.
1: اوليك بلكي جاي يخطفنا.
3: كمان ليز.
1: ولك طول بالك. عشو بصلتك Why your onion is burning? ها عشو بصلتك محروقة.
0: إيه عملي حالك لا شايفيته ولا سمعته.
1: يلا عملي حالك مش شايفيته.
0: يلا لا
1: لك. لك وين هرجيت؟
0: ولي غني لك شي غنية بلكي بيسمعوك.
1: I love you. You.
0: هلا وقت I love you. غني لك شي غنية تاني.
1: يلا. Do you really want it? Do you really want it? Undo stress. Holy, holy, holy. Do stress. Holy, holy, holy. Undo stress.
2: مساء الخير. أنا ناجي مندلق. 10 سنين ونحن عم نزرع الضحكة على وجوهكم. 10 سنين كبرنا وكبرتوا معنا. 10 سنين صار عمر فرقة مسرح أجيال. الحلم اللي ابتدى مع مجموعة طلاب جامعيين صار حقيقة وكبر. أول عمل مسرحي قدمناه كان عم يحضرنا 4 أشخاص. وبآخر عمل مسرحي قدمناه السنة الماضية حضرنا أكثر من 15,000 مشاهد ب 12 مدينة وولاية. عدا عن آلاف وآلاف المشاهدين اللي عم بيتابعوا أعمالنا من خلال أشرطة الفيديو بالعالم كله. نحن ما اخترعنا البارود ولا فتحنا الأندلس مثل ما بيقولوا. ونحن فرقة من ميات الفرق اللي منتشرة بالعالم. بس نحن فينا نقول ونفتخر إنه كنا من المؤسسين الأساسيين للمسرح العربي الأمريكي في المهجر. بلشنا بهالعمارة وأكيد اللي جايين بعدنا رح يكملوا ببنائها. خلال 10 سنين اللي أثمروا 8 مسرحيات اشترك معنا 79 شاب وصبية بأدوار مختلفة لعبوها على خشبتنا. وأكثر من 100 تقني وفني اشتغلوا معنا. لقلهم كلهم بوجه لهم تحية وبقول لهم كل واحد منكم ساهم بنجاح الفرقة. وبدي وجه تحية الليلي لست أشخاص أثروا بمسيرة هالفرقة. أول تحية بوجهها لخي ميشيل اللي بيلعب دور أم الياس. واللي ما بيعرف خيي بقول له ميشيل ما بيمثل على المسرح، هو بالطبيعة هيك. ميشيل عطول بينسى أدواره على المسرح وبيضيع وبيضيع اللي حواليه. بشكرك يا خيي اللي ماشي حدي بهالطريق وإن شاء الله منبقى عطول سوا. ويا ميشيل مثل ما كنا نحن وصغار بأيام الملاجئ نقعد نقلد جاراتنا ونحكي مثلهم، كبرنا وبعدنا عم نعمل نفس الشي. والتحية الثانية بوجهها لأيمن صفاوي. أيمن هو الشخص الوحيد اللي كان معي بكل عمل فني قدمته. هو أول شخص بيقرأ النص المسرحي وبينقحه وبيزيد عليه، وهو آخر واحد بيحفظ، وهو المختبر. القفشة اللي بيضحك عليها أيمن بعرف إنه رح تضحك الجمهور، والقفشة اللي ما بتضحكه بلغيها. أيمن سوا بلشنا وسوا رح نبقى. وتحية بوجهها لحسن الحج وبقول له يا حسن، وبقول لو لحسن ما بقيت فرقة مسرح أجيال، وبدونه الفرقة مش حلوة. حسن إنسان متعدد المواهب وكل سنة بيكتشف عنده موهبة جديدة. أي دور بعطيه لحسن بيأدي وبيبرع فيه. وحسن وأيمن وأنا اللي أسسنا هالفرقة، ومثل ما قلت لأيمن بقول لك يا حسن سوا بلشنا وسوا رح نبقى. وتحية بوجهها لوليتا الحج مالسكي اللي هي حقيقة نجمة الفرقة. لوليتا هي صديقة وأخت لكل واحد منا. بشكرك يا لوليتا اللي مشيتي معنا بهالدرب ومكفيه. وتحية بوجهها لكريستيان ياسو اللي هي كمان نجمة الفرقة ولكن النجمة المخفية. كريستيان بالإضافة للأدوار اللي بتلعبها والأغاني اللي بتغنيها هي مديرة المسرح واللولب المحرك لجميع الفنيين والتقنيين بالكواليس. لولاها ما بتنعرض أي مسرحية. من كل قلبي بشكرك يا كريستيان. والتحية الأخيرة بوجهها لشخص بيلعب دور مهم بالفرقة خلال التحضيرات، بلش معنا من أول مسرحية عرضناها وبعده ماشي معنا. هو المسؤول عن كل الموسيقى عزفا غناء إشرافا وتسجيلا. هالشخص هو صديقي وخيي المطرب العراقي صفاء يوسف. صفاء والفرقة عشرة عمر، وإن شاء الله منبقى هيك عطول. والتحية الكبيرة بوجهها إلكن ولكل إنسان شجعنا وساندنا. خليني وقف هلأ لنشوف سوا هالمشهد ومنلتقي بعده.

0: شهي 1 2 3 ذا فير 1 2 3 شهي 1 2 3 ذا فير 1 2 عشر ولك شهي يا ابو حسان شهي بدك تحضر لي ما لك هلا هي ها ما لك الا جميل اليوم يلا 1 2 وين اميليا ها اميليا ام حسان بحسان
1: شبيك
0: اميليا وينها
1: شو بعرفني بتكون وقفت لها شي مطرح
0: لك لك من في هون الرقاصة بعدك عم ترقصي بلاوي ليه بعدك عم ترقصي بلاوي ليه
2: لا بطلت عم غني صرت هلا
0: والله يا عمي هالايام كيف انقلبت الدنيا صاروا الرقاصات يغنوا والمغنين يرقصوا لكن بالزمان كان الرجال عيب يرقصوا كانوا يدبكوا بس الدبكي للرجال والرقص للنسوان بهالايام الرجال بتتخلوا عم ترقص والنسوان صارت تدبك يلا كل شيء انقلب هالايام
2: ليكي شو قولك لو بتروحي توقفي لنا هونيك وتفضي لنا الساحة خلينا نقدم هالغنية
0: ايه يلا روح وقف لك اذا بدك انا بغني معك ما عنديش مانع انا
2: لا سلم تمك انا بغني لحالي
0: لك انا تستحيشة انا اذا بدك مش مصدقتني سألي ابو حسين انا كنت بزماني غني انا سعاد حسن
2: مين سعاد حسن؟
0: مين؟
2: سعاد حسن
0: سعاد حسن الخبات اللي كانت تخبزنا فإذا بدك أنا وبو حسام نغني أنت غني ونحن منرد وراكي بنعرف أغاني كتير قال لك أنا وياك إنا بدنا ننزل على السوق نصير نغني بس خفنا نضارب عرانا ونعيم يعني فإذا بدك أنت تستحيش ها أنت غني ونحن منرد وراكي حافظين أغاني كتير
2: لا بس هيدي غنية خاصة مثل ما تكونوا سامعينها قبل مرة
0: غنية شو اسمها الغنية؟
2: الحلم العربي
0: والله وعن شو بتحكي هالغنية؟
2: هيدي الغنية بتحكي عن الحلم العربي والأمل بالوحدة العربية
0: الأمل بشا؟
2: بالوحدة العربية
0: لا حطت عن تعبي تاع اسمع يا أبو حسان تاع اسمع قال بدها تغني يا أبو حسان أبو حسان
1: شو بك؟
0: سمعتها قال بدها تغني للوحدة
1: وحدة سمرة ولا شقرة
0: ولك للوحدة العربية
1: ايه تغني وانا بغني وبرقص للوحدة
0: ايه غني رقص للوحدة ايه
1: وام الياس ترقص معي ترقص ام الياس على الوحدة
3: ايه معلوم برقص على الوحدة ونص كمان
0: ايه يلا رقص على الوحدة
3: بس يا نواعم بخسريك الحالي وخلي الشعر الناعم ما على هوايتي
0: لك بس اسمعي أنا بغنى وأنت رقصي اسم الله على الصوت لسمع صوتي الحلو يلا تم تي تم تي تم تم تم تم تم تي تم تي تم تم تم تم تم تي تم تي تم تم تم تم تم تي تم تي تم تي رتا تم قام الدب لا يرقص قتل سبع دمندم ولكن وين كنتي ما بعلمك انت ورانا دخلك وين روح وين رحتي
3: ولي كان معي كم دولار البمرة على ستور وبجيب لي كم انستي تكت وبحفهم بلكي بربح لي شيء
0: وربحت شيء
3: وليك عين راس ما يقاس بهالستور
0: يا مشحر ولقولك ايه ها
3: ولي وهلي راحوا ال 20 دولار وما ربحنا شيء
0: يا قول لي لك انت من هكل شمك وين ما تضيعيها بلاقولك ايه على كبره ان شاء الله
3: وليك انا مدي الله يقطع هالحظ انا بحف ابو الياس بحفحف وما عم يطلع لنا شيء
0: اسكتي عم تحكي ها ولك لي 25 سنة بحفحف ابو حسان وما عم يطلع لي منه شيء قالت حفحف ايه
3: قومي روحنا كلنا شيء جعنا على الرياضة
0: ايه اكيد جعتي يلا مشي من لكن تعالي قلك
3: نعم
0: تعالي شو
3: ايه
0: قداش الك شي مش ماكل شي منقوش بزعتر
3: هو اللي زمان
0: ها زمان كتير ها
3: زمان
0: إن إبري شيلي الزعتر عن سنينك شادي مرقتي على الياسمين وأكلتي منقوشة ها
3: يخرب بيتي كل شعرفي
0: ولي يخرب بيتي كل ما مشيتي أنت كل ما عرضه هالرفريف
3: هلأ منشان منقوشة رح تعملي له قصة
0: وإيه منشان منقوشة عدمتي أنت ماكل الظهر المنقوش يمكن شيلت زينة فطاير
3: ولي شو عرفني
0: إيه ما بعرفي معني خبزتك وعجنتك اسم الله ودك تضعفي أنت كتير ايه مشي لك من في هونه
3: ايه هدي الرقاصه
0: ايه الرقاصه وبدي تغني هلا الغنيه عن شو عن الوحده العربيه
3: ايه
0: اسمها الحزن العربي
2: الحلم العربي الحلم العربي
0: لا الحزن العربي ولك اللي بيشوف احوال العرب بعد في نام ويحلم بده يحزن حبيبي على الحلم العربي
3: مش هيدي الغنيه اللي بغنوها على التلفزيون مطربين من الدول العربية؟
2: بلا.
3: اسم الله عنكم وعن الغنية، مجمعين حالكم من الدول العربية وعم تغنوا للوحدة ولحضن يجمعكم، وما فيكم مطرب واحد من العراق؟
0: إيه لاش العراق؟ لاش العراق دولة عربية للضمول الوحدي، ما دولة أوروبية العراق صارت. إيه الأوروبية العراق،
1: إن العرب مش شاطرين إلا بالأغاني والأناشيد عن الوحدة.
0: ولك أي وحدة عم تحكوا عنها؟ لك وين في وحدة بين العرب؟ ولك كل ما حكينا على الوحدة كل ما تفرفطنا زيادة، فرفطونا وعملوا منا شعوب. إسرائيل عم تلملم شعوبة من دول العالم كله، والعرب عم بيهشتوا شعوب على دول العالم كله. ولك هن كانوا شعوب صاروا أمي، نحن كنا أمي وصرنا شعوب، ولك بعد عم تحكوا على الوحدة؟ حربنا بعضنا أكتر ما حربنا عدوينا، وقتلنا من بعضنا أكتر ما قتلنا من عدوينا، وفي بمعتقلاتنا محابيس ومساجين عرب أكتر ما في بمعتقلات عدوينا، وعم نمشي من هزيمة لهزيمة مش عارفين وين وصلين. أخذوا فلسطين وردوا لنا من حارة، والعرب عم تتفرج، واللي لبنان 17 سنة والبعد النار شعلانة بجنوبه، والعرب عم تتفرج. العراق عم بينازع، العراق عم بينازع، وأطفاله عم تموت يومية بالألفات، والعرب عم تتفرج. سرقوا الجولان من أهله، والعرب عم تتفرج. الجزائر عم تحترق، السودان جوعان، اليمن عم يتفتفت، دول الخليج بلشت تشحد، والجبر تحت رماد من المحيط للخليج، وبعدك عم تحكي بالوحدة؟ ما في بلد، ما في بلد موحد على حاله، ما في بلد طايق جاره، وبعدك عم تحكي على الوحدة؟
2: ايه بدي احكي عن وحدة. الدم ما بيصير مي،
0: بالحاجة تقول الدم ما بيصير مي، وصل الدم للركب بين العرب، وبعدنا منقول الدم ما بيصير مي.
3: والاشكري ربك عم تحكي هالحكي بأمريكا، والله لو عم تحكي هالحكي بشي دولة عربية الا كانوا جلدوك جلد.
1: شو جلدوها؟ كانوا فرموها تفريم.
3: بس فرموها؟ والله كانوا دبحوها وحاجوها رز وسنوبر كمان، وسلخوا لها جلدة راسها، وسحبوا لها لسانها من لغليغه.
1: من لغليغه؟
3: من لغليغه.
1: متأكدي انت من لغليغه؟
3: من لغليغه.
1: ام حسين؟
0: ها؟
1: ام حسين؟
0: نعم.
1: انا جاي عبيل انزع لبليد شهر الجاي.
0: يا وين بدك تنزل؟
1: هيك برمي على الدول العربية، بتعرفي يعني، بتروحي معاه؟
0: والله شو
1: من لغليغه؟
3: من لغليغه.
0: بدك تنزع على الدول العربية؟ لوين بدك تروح؟
1: يعني بنبرمي برمي هيك إلا ما يتلقطنا حدا هونيك. وشلا يا من لغليغه؟
3: من لغليغه.
1: ونمر على دولة بعمار إلا ما نلاقي حدا يشلولك يا من لغليغه.
0: لك هالحكي اللي بيحكيه هيك، لك تعالي إلي سمعي مني وغني لي شي غنية غير شكلي. شباب العرب بعد سأليني عن أغاني الوحدة تبعك، اللي كانوا بالزمان شباب العرب كان من المحيط للخليج، تهدر الشباب بلاد العرب أوطاني. ولك بهلا بهالأيام بشو عم تهدر؟ بأغاني نجوى كفوري ووائل كرم. غني لك شي غنية لريكي مارتن، ريكي مارتن كل شباب العرب بتسمع له. فيفي اللبيدة لوكا لمن لفي، اسمعي منه. بس هودي ما بيليني، هودي جاي ربيو ببلاد مش سأليني عم مستقبلهم، بلاد ضايع ومش عارفة على أي جنب بدها تنام، ضيعت ولادها، ضيعت مصيرها، ضيعت ثرواتها. يا عمي صرنا مثل الغني الشحاد، ثرواتنا كتيرة وخبزنا قليل، أراضينا واسعة وسيادتنا ضيقة. لك صار حلم الشاب العربي كيف بده يهشل ويهاجر من بلاده. يا ويلنا من الأجيال الجاية اللي جايتنا، بدي أعرف شو بدها تصدق، شو بدها تشوف الأجيال. ولكننا نفتخر بالتاريخ العربي، تاريخ الانتصارات، تاريخ النهضة العربية، تاريخ حرب الاستقلال، حروب التحرير. ولك هلأ بشو صرنا ليش نخجل بتاريخنا، تاريخنا اللي راح يشوفوه أولادنا بعد 100 سنة؟ بعد 100 سنة شو راح يشوفوا أولادنا؟ شو راح يدرسوا أولادنا عن أيامنا؟ راح يصدقوا أنه 250 مليون عربي ما قدروا يتغلبوا على 6 ملايين وكنا لو مشينا عليهم مشي راحوا دعس. راح يصدقوا انه لما كانوا عدوينا عم بيشحدوا سكاكين وزيتوا بوريدن كنا نحن عم نغني مواويل وننظم قصايد ونقول راجعين راجعين. راح يصدقوا الاجيال اللي جايه انه اسرائيل صارت تصدر تكنولوجيا وسلاح للعالم وبعدنا نحن بنستورد دبابيس الابره من الصين. لك شو راح تشوف الاجيال اللي جايه؟ شو راح تشوف الاجيال الجايه؟ راح يصدقوا انه عدوينا كانوا سبب تخلفنا مثل ما نحن على طول بندعي مش نحن اللي كنا السبب. ولك بدك تشوفي شو راح يشوف الاجيال؟ انا بفرجيكي هلا شو راح يشوف ويدرس الاجيال الجايه عن تاريخنا وعن ايامنا. هلا بفرجيكي، تعال فرجيهم مشاهد من تاريخنا الحلو. قربوا لشوف، فرجيهم التاريخ.

تفضلت. هيدا هو التاريخ اللي راح يشوفوه اولادنا الاجيال اللي جايه عن ايامنا، ويفتخروا فينا وعلى اللي قدمنا لهم اياه. بس جيل النكبه رايح، وجيل النكسه رايح، وجيل الاستسلام رايح، وجاي بعدنا جيل الحجاره، جيل المقاومه، جيل الحصار. والظلم يلي انزرع ببلادنا رح يزهر غضب، وغضب الاجيال اللي جايه رح ترد لنا كرامتنا، تقبر الاستعباد اللي مرمغنا حالنا فيه، وترفع رايات الحريه عتلال بلادنا، راقت ليل تلي ورا تلي من المحيط للخليج. ساعتها ما بيعود بحاجه نغني اغاني الوحده، لان بتكون الحريه هي اللي وحدتنا. يا اطفال اللي جايه غنوا للحريه، صرخوا للحريه. يا اطفال اللي جايه، يا اطفال الايام اللي جايه، انتوا الامل، انتوا الغضب، انتوا الحريه.

هالصبايا والشبيبات اللي شفتوهن هودي كلهن خلقانين بهالبلد. أغلبيتهم مش زايرين أي بلد عربي، وفي منهم ما بيحكوا ولا بيفهموا العربي، ولكن بعدوا متعلقين بجزء من تراثنا. فرقة مسرح أجيال حبت تقدم لكم هالشبيبات تشجيعاً إلن وافتخاراً فيهن، لأنهم هودي هن اللي راح يحافظوا على بعض من تراثنا من الضياع. ومنتمنى على كل أم وأب إنه يشجعوا أولادهم وأحفادهم على الانتساب للنوادي والجمعيات وفرق التراث والدبكي والمسرح، لأنهم هودي كلهم بشكلوا جزء مهم من تراثنا اللي خايفين عليه كلنا إنه يضيع ويغيب لما نحن منغيب. ومثل ما بيقولوا، كل شيء له نهاية، ودقت هلأ ساعة النهاية. نتمنى تكونوا انبسطتوا بعملنا اللي اشترك بتقديمه وتحضيره 62 شخص، واللي أخذ معنا سنة وثلاثة أشهر من التحضير والتدريبات. وفرقة مسرح أجيال اللي صار عمرها اليوم 10 سنين، تتمنى لكم كلكم تضلوا بخير وبصحة، وتعيدوا معها العيد 20 إذا الله راد. وقبل ما انهي كلمتي بخبركن هالخبرية، في واحد مهاجر رجع الضيعة جديد سأل، قال لهم يا عمي مين كاسر مزراب العين؟ قالوا له ركز الأخوت. ومين قاصص هالسنديان العتيقة؟ قالوا له ركز الأخوت. ومين مهبط

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي عالسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون ان صدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير. عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: كلك أسى أنت مني خدت بنتي، كلك أسى أنت مني سرقت بنتي، بيعدتها عن بيها وبيعدتني.

0: بنتك حبيبتي صارت مرتي، رح حافظ عليها وعيش لها.
1: أخذت من قلبي لقلبك

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

اللو عشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما راح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سيربريزات، أنا بحس إنه هو راح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسيربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما راح يقلنا جبناها من شرب البلدية مشينا ومطمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريبا عنا لبس العنب، حبيتوه أسألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط، بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناية، بيضة، لبنة أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونا بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالإيكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإيكو فيليج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلعوا عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعب بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو انتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر، كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر،
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعمهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز، انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان، خلنا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني، نحن بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار ب بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل املين من خلال الصلاة انه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم، فحديث 4000 سنة، عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 امتار 7 امتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
2: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكر هون. في شغلة كتير ذكية تخلوا هالزيتونات من زيتون من البوبولاسيون تبعهم سيم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغلة كتير مهمة.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتمام، الواحد بيصير عمره 40 سنة وبحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيدي أمينة، هالزيتونات بأيدي أمينة. أنا بدي سلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يعني هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميان الأعمار. هيدا شغلة كتير
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس، منوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومننبهر فيه، منوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صار لهم 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم، 4000 سنة، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 امتار 10 امتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
5: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تا تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت لتركبت العذراء لألوف السنين لقدام من الله رد.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: أنت الصخرة، وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، إمدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفت وبتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقاعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شي أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، هالتناشر سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الاثناش، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك كيف ما كان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قد ايه احنا لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
7: أكيد، والمهم إنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي، كل ستة آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي إنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك، بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
2: ألف شكر.
8: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مار بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه الصور لقديس لبنان مار شربل قديس رفقة ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارلياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
9: شو يا مارك؟
10: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
8: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
7: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون. سفشت.
11: أهلا أهلا، اسمي أنطوان سعد من كوكبة. هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة صير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، منيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضل المطحنة منطحنه. وهيدا زعتر بيب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكه، عم تشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
12: أنا بما أنه أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هو، رح أقول لك أنه أنا طلب الحس قدام أقول لكم طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هول هني هالأشياء، هني هالحجر وكيف هو يهتم فيهم والحب وأنا بحطهم. مزبوطة ولا؟
0: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
12: هو عم اشتغلن على اليد.
0: هاللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
12: أكيد.
0: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح أقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على أجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة نوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
12: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طين من هون. والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريبة بعد ما صارت قبل.
0: أي لون بدك؟ هن هون الألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
11: أي هو الأهين؟
12: أزرق.
0: أزرق.
12: أحمر أصعب شيء.
11: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير. كيفكم؟
9: تفضلوا. هلا. تفضلوا كمان مسقعة.
0: يلا بنجي.
9: يا هلا.
13: هلا.
9: يا بس.
13: يا هلا. أهلا وسهلا.
9: أهلا. أهلا.
13: بونجور. كيفك؟ يعطيكم العافية.
0: بونجور.
9: تفضلوا. هلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا. تفضلوا. هلا.
0: حلوة الأجواء بالضيعة.
9: معلوم حلوة، حبيت ضيعتنا
0: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية
9: ليمونادة، وهذا ورد شغل
0: بتعلم لك الضيعة لبنان.
9: هاي مش عم ينزلوا مظبوط اللي عم تقولوا صح.
13: لك كيف ننزل؟
9: بس ما هديك ما عم ينزل.
13: ايه كل شي طيب.
9: فضل ليمونادة ورد.
0: هاي تذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم موارد يا طانت، موارد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليمونادا يمكن البترون والصيدر رح تغار منهم شي روعة.
9: وصلنا فيكم. حلو كتير.
0: بونجور. بونجور.
14: بونجور.
12: بونجور.
15: الحمد لله مرلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مرلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجايبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع على سطح الكنيسة، كان تراب صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي ركعت هالعالم، وصارت تصلي. قال شوي إجا غايمة بالجو، إجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
9: كان عارفين شيء، اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كل بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قرب قدام العنبر، محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسة، وبعدها لحد هلأ على ملت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين إنه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة هيدا. سلامة أسمه لأنه كان في عنا أزمة، كانوا ياخدوا شرايط، ناخد شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، ونقول نزنر الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور، كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، وإن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالواكي.
2: موفقين موفقين.
3: ادعمك اطول من هيك مش قصيره هالقد.
2: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادة من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وبحطه بدلي.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة. وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد، بسقى بصير أكلة. والهيدا الورد عندي، وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت بالوردات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه.
0: من جنينه بغليهم وبعملهم.
1: مش معقول شو هالطعمه.
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: ونكهه
0: قويه.
1: هلا بدي شدك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات البيت ضايعه بشرب شي 3-4 مرات موارد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
0: لا كله من بس يكون بري، لانه مش من هاي اللي بنزرع شهري، مش قوي مثل هيدا.
1: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد. بتضيع بتعملوا طعم ليموناد او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جنايه،
1: في بركه في رزق، او في اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي والله بعمرها، بدنا ناخذ منهم هالافكار. جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترم نشيله، منشيله ونكفي غليون لا يستوي عقده ويصيروا مزبوطين منيح. شرط مزهر بس ومنصبهم بالكاسات.
1: هول جوزات بجيبهم امريكا؟
0: لا عنا، نحن عنا 3 جوزات بنحوش كل سنة.
1: بيكانز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستيني دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز مش معقول. بتبلش برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني، شوي الدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بطلع المرخار كان مزهر كان القطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبها، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هاي مادام ما بيك تفتحي مطعم.
0: مش تحكي لو بكير كان ايه.
2: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقتل بغل أو خيار الحمار، نبتة كتير مهمة، باللاتيني اسمها إقباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها، في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقفصوا عليها بتيروا البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر، مشان هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندنا له كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياه، مارك كوكب عندك كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللي اسمه إلى هلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس فسرم، شراب الفسرم، لأنه هيدا منعوزه لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل الحامض منحط منه.
4: جمعية التعاونيه لتصنيع الغذاء والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنت، نحن من كوكبات، تأسس التعاونيه 2010، نشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، هون اللي عندنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخذوا من التعاونية، والضيعة كمان بيشجعونا بياخذوا من عندنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
5: هيدي كراكين للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكتين للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل هون من كل شيء مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
6: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينة ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة لستات الضيعة للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زغطوره هيك، هلا رايحين على مطرح انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
6: واحد لبناني عمل زلابيه رح امريكا حط لها جوره سميها دونات. ها
2: شوف
7: زلابيه هي اساسا بلشت من الطاس، وصرنا بنضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطرف. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
6: تتاكل مع دبس الخروب؟
7: مع دبس الخروب كتير طيبة.
6: لا لا معا ليك مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
7: لا الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
6: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
8: صباح النور. هلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
9: احد فارس من كوكبة من هون، مدامتي هدى حركين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. صرنا 10 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيت نصرنا، عمرنا هيدي وحلنا فيها هون.
8: مشهورين بمنوط الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. وأكل منوطي هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
6: حلو يلا بيت طازه.
9: عند الدجاج ما بيبيض بالان، بضل صارح برا بيبيض برا، اكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش شايفينها هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعد زغطوره ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعملك اياها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: عم توصل كم قميص اليوم؟
0: هاي وحده. طيبتها زحمه. طيبه؟
2: بدي ابرم على المستوي.
1: حمدا. صار كيف؟ طيبه؟ تعال عليكم مقصود. طاوله حلوه. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكه بالاستقبال بالريحه الحلوه بالنفس اللي بتحسوه اول ما يفتحوا الباب. اهلا وسهلا الضحكه شو بدنا نطعميه بالاخر. الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا ان كان محل القهوه او ان كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكه الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم اياه اول مره بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطايه في النار على كلها بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل. لا بيعمل هاللحم عجين برمتها حلوه طرفها حلو وقفتها حلوه ما بتشبه في حرب البكيه ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير، منا كتير سميكة منا كتير رقيقة ما بتعلق. لحمتهم كتير طيبة طازة والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني ابو نقول، صار لي 20 سنه تقريبا بالمصلحه، صار لي فاتح انا لحالي هون شي 7 سنين والحمد لله بهالازمه بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله. ومنحيي نحن المغتربين لانه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. يوم ما لنعمل عم بعمل كنافه جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيام هي هذه نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودي كل دست هالقد منشان السيام. الجوز نحط له السكر من بعد السكر الزهر نحطهم مزهر للطعم أكيد والسكر
0: تعمل
1: لك تطلع الحشوه بقلبك. يلا مدى
0: تقريبا
1: شي
0: ربع ساعه وهيدا
1: بنعير لها ربع ساعه تقريبا. رح اسبقك من تقع على الغدا هيك بنخليها.
0: اوكي
1: خذ وقتك واعملها على ذوقك.
0: على راسي على راسي. اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: أبدا وزيت الحرارة. بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سيمي اكواتيك، بيعيشوا بالماء او حد الماء. اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على الماء. بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتل. هيدا اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدا نبته كتير مهمه، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبته لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيه شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
5: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
5: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع دولة مكسورة. الإمكانيات من إجت
5: كل شيء عم نقدر نموله من برا donation.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكن أو ستكن؟
6: إيه.
1: شو رح نأكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسي، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك اللحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: يعني عم نشتغل على الموسم.
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
6: أوكي.
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: أي شو مر بعدس، هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان، هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان
1: روعة.
6: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
6: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لان عملوا كل اكل بلا بصر وبلا توم وطالع فيه طعمة
6: اكيد.
1: هون
6: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب. واو الحموضة عارفين بتاكل معي
6: طبعا.
1: شو حلوة شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة، من جوا مش معقول لمعتها، مش معقول طعمتها، لقطين لحمة ما في بالآخر. شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني، ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد، قاعدة بدأ عرق، الأكل اللبناني بده عرق. أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضنا. تعرفوا كل الأكل بميل بس لفريك بميل. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح، اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر، قبل ما يتحمص، قبل ما ينشف. عملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن، أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي، بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين. الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو، ونحن مش قاضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه، لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه. وصرت نعمل صح مع اللحمه. اوه ماي جاد، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين تحت لسان. طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطن طيبين وكل شيء لطن طيبين، الكرم الاكل الطيب العاده الحلوه، بس بالاخر لازم ندوق الكنافه وكثير اشياء ثانيه كمان، الجوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنه قرشه مطبوخه مظبوط فريكي ما بتعلق. اوه طعم شبه طيب. اف لا لا، ها اخذها معي، هاي اخذها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام القهوة. عيب عيب على الواقف، ما في مني ما في أطيب مني.
7: وين الشباب؟
1: بشكريك شباب البقوي، بيشربوا حليب وكورنفليكس ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
5: باي
1: باي باي.

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Happy birthday, إيش كنا عايشين دي وياها وياها.
2: إده إده يا دهوتي.
1: يا دهوتي أنا ده بطاطا يا حبيبتي بطاطا.
2: والبطاطا ليه؟
1: مقطوعين من البلدورة.
2: إيه؟
1: بعتناها السيدة. بعتناها السيب تجيب بندورة أكلتهم على الطريق
2: وعد رفها اللي كنتوا بترشقوا بالبطاطا والطماطم
1: حفاظا على عاداتنا وتقاليدنا تقبريني. نحن اللبنانية مين ما إجا عبلادنا منستقبله بالرز ومنودعه بالبندورة.
2: والله وش جاب لجاب يا حبيبتي، لأنك بتودعي ولا أنك بتستقبلي
3: يا عقبال.